0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان داخل وخارج الوطن. نصبح عليكم بالخير وبالبركة ونقولكم أيضا بانشور.

صباح الورد لكل الموظفين والموظفات، لكل الطلبة والطالبات، لكل الناس اللي يدرسون، لكل الناس اللي يعملون. تحية للناس اللي عندها مسؤوليات، يعني مو بالضرورة تكون ملتزمة بوظيفة، ولكن يقضون شغلات يعني، وإن شاء الله تخلص على خير وبركة يا رب. صباح الفل والأنس عليكم جميعا، وإن شاء الله بداية أسبوع رائع على كل المستمعين. إن شاء الله الشغل يكون تمام ويعني يمشي بسلاسة وياكم ويانا، وإن شاء الله دراسة الأولاد تكون سهلة عليهم، استيعابهم، دوامهم، وأيضا يكون تدريس الأساتذة يعني موفق بإذن الله، ويهون عليهم تعب الدوام وما إلى ذلك. تحية إلى أبطال قواتنا المسلحة في كل مكان، وأيضا تحية إلى أبطال الجيش الأبيض، وأيضا إلى أبطال الجيش الأصفر، أخواني سواق التاكسي. فصباحكم ورد وعافية جميعا، وبانجور لساعة 10. رجع لكم مع ميكروفون بان المسوي، ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الصحة والعافية، تحية للناس اللي تشرب مي على ريقها. بس أكو ناس تقول لك شرب المي الدافي على الريق أفضل من المي البارد، وناس تقول لك المي البارد أفضل من الدافي. توقفوا عن تصديق هذه الخرافة، وأهلاً وسهلاً بكم في 360 درجة. تشرب مي دافي الصبح لأن مقتنع أنه هي أحسن، ممكن تكون مصدق خرافة. يا عيني، الحقيقة ماكو درجة حرارة واحدة للماء هي الأفضل للجميع. يعني المي البارد ممكن يكون منعش مفيد، بس الرياضة أو بالجو الحار، وممكن يشجع بعض الأشخاص على شرب كمية أكبر. المي بدرجة حرارة الغرفة خيار ممتاز يا أحبابي إذا كان البارد يسبب لك عدم الراحة. المي الدافي ماكو أدلة إلى حد الآن قوية تقول أنه يتفوق على الماء المعتدل في تحسين الهضم أو تنظيف الجسم. وأيضا شرب المي البارد الصبح ما يسبب صدمة خطيرة للجسم مثل ما يشاع. يعني الماء شديد البرودة ممكن يكون مزعج، يعني لمن لديهم حساسية الأسنان أو حتى الصداع النصفي أو بعض المشاكل في البلع أو الحلق. الأهم من درجة الحرارة إنك تشرب

صحف كبرى مثل الجارديان استناداً إلى أبحاث قادتها جامعات أمريكية، حيث قارن العلماء الفراشات في الغابات الاستوائية الغنية بتلك الموجودة في مناطق أزيلت غاباتها واستبدلت بمزارع أحادية كشجر الكافور. آلية فقدان الألوان في الغابات الطبيعية الكثيفة، تطورت الألوان الزاهية لمساعدة الفراشات على جذب الشركاء للغابة أو كإشارة تحذيرية للحيوانات المفترسة بأنها سامة. لكن عندما تقطع هذه الغابات وتتحول إلى بيئات مفتوحة وأحادية اللون، تصبح الألوان الزاهية نقطة ضعف تجعل الفراشات فريسة مكشوفة وسهلة. أيضاً البقاء للألوان الباهتة يعني للتكيف مع هذا التغيير. أصبحت الفراشات ذات الألوان الداكنة كالبني والرمادي هي السائدة والأكثر نجاحاً في المناطق التي تعرضت لقطع الأشجار، لأن ألوانها الباهتة توفر لها تمويهاً أفضل يندمج مع

صباح الخير، صباح الورد على الأخوان اللي مزدحمين الآن في الزحامات. في أي شارع ازدحام ممكن تكونون، أكو ناس بعدها ما داخلة الزحام، حتدخل بالزحام ويمكن يعني ياخذ ساعة، أو شارع ممكن ياخذ منك ساعة أو أقل. مهما مرت عليك ساعات الزحام، أنت مو وحدك يعني، أو هذا الازدحام مو هو اللي ماكو منه. يعني أكو هواي ناس يقولون ماكو هيج الزحام، أنا ساعة وساعتين وإلى آخره. يعني تعرفون أضخم ازدحام مروري بالعالم استمر شقد؟ ما تتوقعون شقد؟ شي يوم

أغسطس عام 2010 استيقظ العالم على ما بدا وكأنه مشهد من فيلم خيالي علمي، حيث شهد الطريق السريع الوطني رقم 110 المؤدي إلى العاصمة الصينية بكين أضخم شلل مروري عرف في التاريخ. لم يكن الأمر دوسن عابر، حول الطريق إلى يعني تنين معدني عملاق من السيارات والشاحنات أكثر من 100 كيلومتر، غارقاً في سكون تام. كانت الحركة بطيئة تدعو للسائقين، لم يتمكنوا من تحريك سيارتهم سوى مسافة 1 كيلومتر فقط طوال اليوم بأكمله. أما الجاني وراء هذه الكارثة فلم يكن حادثاً ضخماً أو كارثة طبيعية، بل مزيجاً سيئاً من أعمال الصيانة الدورية للطريق وتدفقاً هائلاً وغير مسبوق لشاحنات نقل الفحم المتجهة نحو العاصمة. مع مرور الأيام تحول الطريق السريع إلى قرية مؤقتة ومخيم إجباري، اضطر السائقون للنوم داخل قمرات القيادة وتجمعوا على جوانب الطريق للعب الورق والشطرنج ولقتل الوقت الميت.

0: بونجور، صباح النور، صباح الخير والسرور إن شاء الله عليكم يا رب. تعالوا نتعرف على 5 ظواهر طبيعية لحد الآن يعجز العلم عن تفسيرها. شنو هي؟ الصخور المتحركة في وادي الموت، صخور ضخمة تتحرك وحدها تاركة آثارا تنتقل مسافات طويلة بدون أن يلمسها أحد. حيرت العلماء 100 سنة قبل اكتشاف تفسير جزئي. ثانيا، توهج البحر الليلي، مياه البحر تتوهج بلون أزرق ساحر ليلا، ظاهرة تحدث في أماكن محددة حول العالم، سببها كائنات دقيقة لكن آلية توهجها لا تزال غامضة. الدوائر الجنية في الصحراء، دوائر منتظمة خالية من النبات في الصحراء تظهر بشكل هندسي مثالي بدون سبب واضح. العلماء يتجادلون حول سببها منذ عقود. وأيضا النار الأبدية، شعلات نار تشتعل تحت الماء أو خلف الشلالات تبقى مشتعلة لسنوات بدون أن تنطفئ، ظاهرة نادرة تجمع المستحيلين نار وماء. وأخيرا موجات المارقة العملاقة، أمواج ضخمة مفاجئة تظهر في المحيط بلا إنذار، ترتفع لعشرات الأمتار وتغرق السفن، واعتبرت أسطورة حتى صورتها الأقمار الاصطناعية أخيرا.
1: كلمة طلعت هالشمس، كلمة غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر، أعلن الحبك وفائي وارهن العمر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور مستمعي إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور. أهلا بكم ونبدي ساعة جديدة من البرنامج، والبداية مع الواتساب على 0770011415. اليوم حنبدي من وحيد الدليمية. صباح الخير يا أبو ليث.
1: صباح الخير، صباح الورد على صانعة الطاقة الإيجابية الصباحية مضحكة الحلوة شهرزاد الرشيد ستمان الغالية وأمير. تحياتي للأستاذ المخرج ستمان. اليوم أريد أحكيك على الدكتور ليث. هذا ابني راح كان يشتري له بدلة قاط لون شكري 200 دولار.
0: لا
1: إجا قلت له بابا أنت ما اشتريت النقاط شكري؟ قال بابا كل الألوان عندي بس هذا اللون ما عندي.
0: يريد يصير مدير عام.
1: صار له سنين تش على بقاط الشكري ما جبت له إلا شكري. قلت له خلاص ذولاك العالم النوب. يسلم كل شيء هواية عليه. قال سلمني على عمتي ستبان وقولها إن شاء الله مو مثل ما نختلف. تحياتي لك والأستاذ المخرج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: صباح السعادة والعافية والأناقة والشياكة والهندام المرتب. ألف تحية إلك أبو ليث، وتحية ليث كذلك وقاط الشكري. قل له شنو تريد صير مدير عام؟ يلا إن شاء الله ملبوس العافية والهنا. ومن العزيز وحيد الدليمي إلى علي القيسي، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير
0: السلام.
2: علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيدة فهم. تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء. طبعا ستبان ما أحكيلك على الزحامات بصراحة، يعني منطقة الدورة ما أعرف يعني إلى متى احنا الناشد ونحكي. يعني شارع سايدين بي 4 كليات وبي مدارس وبي معاهد وبي كهرباء وبي مصفى وبي الأمة العربية كلها تفوت من عنده. والله دمار شامل يا ستباي. أنا شنو ذنبي 3/4 ساعة الله أطلع من الدورة. الله شاهد ازدحام قاتل قاتل قاتل. يعني احنا معنا سائقين التاكسي شنو فايدتنا؟ والله ما أعرف شنو فايدتنا. فايدتك تصرف بنزين وثيمان. لا
0: أوكي، بس شنو الجديد أبو حسون؟ يعني أنت شنو مستغرب؟ يعني هو شنو الجديد؟ هو إحنا يومية ازدحام وما يخلص ازدحام، ما يخلص إذا ما اتخذت إجراءات هواية. يعني هواية باكج إجراءات يا عيني. فتعايش يا أخوي الغالي، أنت شغلتك بالشارع، أنت شغلك بالازدحام. أوكي، شنو واحد شغله بالكهرباء لازم يتحمل النتلة، لازم يتحمل. اي انت صار لك هواية، يعني هذا عملك تقريبا 5 سنوات يمكن حسب ما اعرف. انت سائق تاكسي يعني، فالمفروض اعتاديت. يعني اصلا المفروض تستغرب اذا تشوف ماكو ازدحام. زين فالف تحية لك والله يسهل عليك طريقك ورزقك يا اخوي الغالي. ننتقل الى منير الدليمي، صباح الخير.
3: السلام عليكم، صباح الخير عليكم ستبان، صباح الخير الأستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين والعراقيين داخل وخارج العراق. حبيت أصبح عليكم أن أرض الطيران، ساحة الطيران يعني أقصد، الازدحام عالمين الحمد لله والشكر،
0: الحمد لله
3: نعمة من الله. اللهم أرزق جميع أمة محمد، الله يحفظكم يا رب وتردون سالمين لأهلكم يا أرحم الراحمين يا الله.
0: آمين.
3: الله يحفظكم. تحياتي لكم أخوكم منير الدليمي.
0: حياك الله أخونا الطيب، صباح الورد عليك. وتحياتنا إلى الأخ صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية. ننتقل إلى الأخ باسم القرغلي، صباح الخير.
4: صباح الخير، صباحي أنتم كادر بانجور. تحياتي لكم ولكافة المستمعين والمستمعات. والرشيد من تسمع صوت ستبان الموسوي تصفى. تحياتي لكم باسم القرقلي.
5: صباح الخير، صباح الخير ستبان، صباح الخير مخرجنا العزيز، صباح الخير لكل المستمعين الكرام. قاعدة نفسية تقول ما تمارسه يوميا سوف تتقنه بكفاءة عالية، فعندما تمارس القلق ستقلق لأتفه الأمور، وعندما تمارس الغضب بدون سبب لذا مارس الطمأنينة لتتقن السكينة، ومارس التفاؤل والأمل لتتقن راحة البال، ومارس الثقة وحسن الظن بالله في حياتك تنعم بالسعادة والأمان والخير. تحياتي سعاد الآشورية.
0: صباح الورد باسم القرغلي الأخ العزيز، وصباح العافية على سعاد الآشورية. شكرا لهذه الحكمة الرائعة يا حبيبتي. إن شاء الله إن شاء الله نتقن الطمأنينة كما ذكرتي. الطمأنينة أنك تطمئن لله، لعمل الله لك مهما كان. والله يطمن قلوبكم جميعا، وصباح الفل عليكم جميعا. أبو عبد الله أيضا بعث لنا فويس نسمع.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للراقية الجميلة المؤدبة المهذبة ستبان. صباح الخير أستاذ وسام طيب الراقي. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. ستبان اليوم ذكرى وفاة الوالدة الله يرحمها ورحمته التي وسعت كل شيء. هو حقيقة ما أقدر أعبر، بس لقيت هاي وهي هاي الكلمات اللي تعبر عن فقدها. والله العظيم نسأل الله أن يحفظ أمهات المسلمين ويرحم الميتات، ونسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. نسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين. الله يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، ويملأ قلبك وفؤادك بالصبر يا أخي لقضائه وقدره. شكرا لك أخي أبو عبد الله. أما أبو دلة فيقول في بصمته، ماذا يقول؟
7: يقول أرنست همينغواي: يحتاج الإنسان إلى سنتين ليتعلم الكلام، وخمسين سنة ليتعلم الصمت. أحلى صباح وأحلى بانجور لأختي العزيزة الغالية ستبان الموسوي، والأستاذ المخرج الراقي أستاذ وسام، وجميع مستمعين مستمعات بانجور داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك يا أبو دلة، شكرا لطلتك الجميلة وانتقاءاتك الجميلة، وصباحك فل وعافية يا رب. منو بعد عندنا؟ عندنا عمر البغدادي بعث لنا أيضا فويس. بونجور.
8: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق. تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين، وتحيات أخي وصديقي أحمد المشداني. حاب يصبح عليكم ويقولكم صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: ألف تحية لك وإلى، وصباحكم بركة وعافية وأرزاق حلال يا رب. إلى المحامي العزيز أحمد مكية. بونجور.
9: وثيقة اتفاق سارية النفاذ صادر أشعارها عبر إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور.
0: الله.
9: أبرمت هذه الوثيقة بين هذا الصباح والمستمعين الأحبة، وتقرر بموجب بنودها الامتناع التام عن التقاضي في صغائر الهموم مع اشتراط حسن الظن كشرط جوهري لصحة اليوم، وتأكيد التزام الطرفين بالمساعي الحميدة لنشر السكينة وفتح آفاق النجاح. حرر في هذا الصباح ودمتم في سعة وتوفيق.
0: الله.
9: المحامي أحمد مكية.
0: يعني كل التحايا لحضرتك أستاذ أحمد، شكرا لإطلالتك، شكرا للائحة الصباحية الرائعة اللي تفرض على الجميع قانون التفاؤل والسعادة وقانون بانجور. صباحك بانجور. إلى البش مهندس محمد العزاوي. بونجور.
10: صباح الخير صدبان، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. يا رب إن شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوة. في دول عينش نداء ورسالة إلى كل خواتنا وأمهاتنا وأحبابنا وصديقاتنا وبناتنا الصبح من السوقون الله يخليك استعجلي. احنا طالعين وانا دوام وانا بصمات وانا 7000 شغله، لا تتصفنين الصبح، اذا تتصفنين اخذي تاكسي. شكرا جزيلا.
0: اي شوفوا حبيباتي، اياكم تعوفون اليسرى. السيد الايسر نخله وفسفوره باسمكم، نعم بي. وثانيا ايش عندك مستعجله ده تمشي سريع؟ زين بعدين هي هذه فرصه حبيبتي، سيلفي وما ما ادري شنو هاي وسنابات، وهذه اصلا السنابه تصير احلى اذا بالسيد الايسر. المهم والله ايه اكو يورمن القلب يعني بصراحه. اسمي خالد خطيه.

ثقوا بالله أكو رجال يعني هاي تصرفاتهم بالسيد الأيسر يمشي على كيف وما أدري عبالك روبوت ما ينتبه ما عنده مشاعر يعني والله ما عنده زين محدد دي لا هو دون السرعة المحددة يعني مو هيجي والله العظيم فما يصير أنت اشتركت لأختنا لعد إذا أنت نايم بالسيد الأيسر المفروض هذا الشيء طابه باسم النسوان يعني زين فالنوبة اي ويصور ايضا ويعني هذه او يتصفح التليفون يعني انا شايفتها شخصيا بصراحة اقول هو بسبب الموبايل يعني بسبب الموبايل على العموم الله يسلم الجميع يا ربي من شر الموبايل وشر الطريق وامشي شهر ولا تطفر نهر هو ماكو رابط بالموضوع بس حبيت أضيف يعني

0: السايد اليسرى نظيف يصير، الأيمن ليش كله طستات؟ من شنو؟ والله ليش السايد الأيمن يصير مو؟ لأن ما يفوتن بي سيارات حمل؟ سيارة الحمل تحسها يعني تزاحمك كلش هواية. على العموم والله والله شفت لوريات قبل كم يوم، يعني صدق يعني يراوغون بين السيارات، يراوغوا وكأنه صاعد سيارة سبورت يعني. يلا كل من وعقله. باسم أبو الفضل صباح الخير أخ باسم.
1: صباح الخير عليك أم أمير الغالية، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين، إن شاء الله يا رب إن شاء الله يوم سعيد وجميل عليكم بحق محمد وآل محمد. أم أمير عيني، أبو علي محمود أبو علي صويح بالروح بالروح، هذا مستمع موتنا يومية، يا بانجور يا بانجور، قال لي الله عليك من دز لهم بصمة اذكرني، يسلم عليك هواي هواي، وتحياتي لكم.
0: تحياتي إليك وإلى يا أخوتنا الكرماء. يعني هو ليش ما يتواصل لعد؟ ليش ما يتصل يبعث؟ شون أستاذ وسام؟ يحتاج شوية إحماء. أي ترى أكو هواية مستمعين صار لهم سنين ويانا بس لسه ما جاية الجرأة إنه يفتحونا بالموضوع. زين مسج أحبابي يعني كتبوا لي أي شيء، صباح الخير بانجور، حتى تكونون ضمن هذا ضمن طاقة البرنامج إن شاء الله. صباحكم ورد وعافية. وصلنا إلى أركان أبو حمزة، صباح الورد.
2: صباح الخير، صباح الخير إلى أجمل مستمعي وبرنامج وكادر برنامج بانجور، وتحية كبيرة إلى مسز بان، وسلامي وتحياتي إلى كل العراقيين، أخوكم أركان أبو حمزة.
0: أهلا أستاذ أركان، صباحك ورد وعافية وإن شاء الله يومك حلو. هسه نقرأ أهم أهم البداية من البداية قراءة يعني من سليم الجعفري، يقول ما الود إلا إذا شفت معانيه كأنه الماء في أصفى مجاريه، تبش بعض وجوه في ملامحها وقلبها ناضح عن بعض ما فيه، فلا التكلف يجدي في مودته وإن تصنع مما كان يخفيه، الود صفوة أخلاق إذا سقيت ماء الفضيلة أكرم عهد ساقيه، فاخلص خليلا إذا طابت مودته واترك مودة من تخشى تجنيه. الله. يقول صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد أف أم، تحياتي إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع، مستمعكم سليم الجعفري، شكرا لك ولاختياراتك العذبة. أهلا يا سليم يا جعفري. عباس الحمداني، حفظكم الرحمن أينما كنتم ووهبكم دعاء لا يرد وباب خير لا يسد وعافية ليس لها حد، آمين يا رب العالمين. سحر الخفاجي، صباح الخير على دولة بان حبيبتي، صباح الخير على الملكة، صباح الخير على رئيس الحكومة وسام ماجد، صباح الخير على شيخ المستمعين أحمد أبو دلة، وصباح الخير على الرعية مستمعين ومستمعات جميعا، أخواني وبناتي وأولادي، صباح السعادة. صباح السعادة عليك يا حبيبة قلبي، أهلا بالطلة الساحرة والجميلة، صباح الشمس الخلابة عليك، وإن شاء الله بداية يوم وأسبوع رائع على سحر الخفاجي. الباشق يقول: صباحكم حلو على القلب. بعض الأشخاص هدايا قدر رائعة، قلوبهم نقية، همساتهم قطع من السعادة، وبعضهم أرواح جميلة تعزف النقاء وترا والوفاء لحنا. معرفتهم كالتاج نحمله فخرا، بوجودهم تزداد حياتنا جمالا وروعة. احفظهم يا رب واسعدهم، وصباحكم سعادة وهنا وسرور. صباح السرور عليك وعلى العائلة الكريمة، وشكرا للمشاركة. حسين كماش: صباحكم خير وبركة وسعادة ستبان، أحب بنكم. يا صباح الورد والعافية يا عيني وبوركت، وإحنا أيضا نقدرك ونحترمك أخونا الغالي حسين. علي القيسي عند فويس كذلك عنده إضافة.
3: المرة الثانية أخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. للتوضيح ستبان، أنا صار لي 14 سنة سائق تاكسي، بس والله يا ستبان يعني والله ملينا بصراحة، ملينا كثرة الازدحامات، وتعرفين بالشغل تعبان والدولار صاعد، فملتمة عينا كنا ملتمة. فأنا لا الحمد لله عندي صبر وأبو خبرة، 14 سنة أنا بالشارع ستبون.
0: يعني إجمالي 14 سنة ده أنت دفعتك لوا يعني، ثم أنت ريالي. الريالي يصير مو بس ريال، يصير صبور، يصير جلد، خلقه واسع، قرصاغه تمام، يعني يحتوي نفسه طويل وطلابي مو بس ريالي، يعني يعني مين ما قلبك ابيض زين، حتى قلبك ابيض. دكتور حسين: صباح الحب والخير عليك ستفان المحترمة وعلى إذاعة الرشيد من أرض البرتقال. دكتور حسين: صباح الورد والجمال العراقي على مدينة البرتقال وعلى أهلها الطيبين، ولحضرتك دكتور حسين. أم علي: صباح الخير والعافية عليك ستبان وعلى المخرج وجميع المستمعين. ست محادي: هون الازدحام بس صوتك وحضورك الجميل، ربي يحفظك إلنا. أم أمور الذهب: يا حبيبة قلبي إن شاء الله هين عليك كل صعب أنت وكل السامعين، وأي ضغط يمر وأي هم يروح وراء فرج بالتأكيد لا محالة. فإن شاء الله بوجودي أو عدم وجودي أسأل الله أن يكتب لكم السعادة والرضا والهنا، قولوا آمين. إلى أخونا الغالي علي الغزالي. بونجور
4: ستبان الغالية، بونجور، صباح الخير عليك وعلى وسام وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ويا رب إن شاء الله تكونون بصحة وعافية. سمعت أخوي يقول من الدورة يطلع ساعة أو ثلاثة أربع ساعة. حبيبي ترى هذا جدا طبيعي، مثل ما قلت لك بون الموسوي، يعني أنت المفروض إذا ما تشوف ازدحام ببغداد أو بالدورة بالأخص فمعناها الحياة مو بمبي يا أخي، عيش وتعايش مع الموضوع، ما عندك غير حل بعد. تحياتي لكم جميعا.
0: تحياتي لك يا علي الغزالي، صباح الورد عليك وعلى أهل الدورة والمزدحمين من طريق الدورة إلى أماكن عملهم، الله يهون عليهم لازدحامهم وكل

0: يقول أكو حفارة بالنص.
1: حفارة حفارة
0: مال الموارد المائية لأنه هنا قريبة. إيه لا هسه ما دا أشوف، تعرف ليش أنا بالاستوديو يعني لازم أطلع بحديقة المؤسسة وأشوف. بالله خلي أروح أشوف أجيكم. ثيم يلا من نطلع أشوف. جوزاء أغير رأيي بس. تحياتي لك يا عيني وإن شاء الله توصل بألف سلامة. علي الغزالي أيضا بعث لنا فويس.
2: مأمور الغالية خيتي العزيزة تحياتي لك مرة ثانية، وآسف لأنه دزيت فويس ثاني. بس تدخل هو إحنا صعد الدولار ولا نزل الدولار؟ إحنا ليش نقول صعد الدولار وتشلبنا في هذا الموضوع؟ إحنا ليش منقول هو أصلاً الموضوع ترى جداً بسيط إذا نأخذه. صعدت الدولار ترى ما راح تأثر علينا بشي، بس هاي العالم ما أدري إيش بيها، ما أعرف الموضوع المفروض تأخذه بكبر عقل. كان هو بأربعة وثلاثين أو بخمسة وثلاثين، وإحنا دولارنا بمية وخمسة وخمسين أو مية وسبعة وخمسين، هسا حالياً هو بمية وخمسين من البنك المركزي واحنا دولارنا ب 64، يعني بالعكس قل ما صعد. اذا تقيسيها قل ما صعد، هاي بكل بساطه. يعني هو الموضوع يمكن حتى وين اكو صعود اليه، فصعوده يمكن صار من 5000 ل 7000 دينار، وما اصور هذا الصعود كلي تو اللي دي يسولفون بيه. لو تحسبيها انت وباقي المستمعين راح تشوفون انه كلامي صحيح، انا هذا رايي المتواضع البسيط. تحياتي لكم.
0: يعني شوف ممكن يكون رأيك صحيح، بس لنقيس الناس اللي عندها رواتب عن الناس اللي ما عندها رواتب، يعني ما عندها مدخول ثابت، تمام؟ الناس المعدمة هذه شون عايشة؟ إذا بطلة زيت بثلاثة ونص فمشكلة، لازم يأكلون كلها سلك. زين ثانياً هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة ما تقبل نحكي على هذا الموضوع، ما تقبل نأجج هذا الموضوع أو نضخم الأحداث. ثلاثة أمي قالت لي ما عليك بهذه السؤال، أربعة أنا مزينة بالرياضيات. زين تحياتي لك يا عيني وإن شاء الله أزمة وتعدي، يعني حالها حال كثير من الأزمات اللي مرت علينا، ماكو شيء ما يخلص. عندنا مسج من إحدى مستمعاتنا الجميلات. صباح الخير ستبان الجميلة، أنا هم مستمعة قديمة بس ما أشارك. يا حبيبة قلبي اكتبي لي اسمك خلي أحفظه عندي بالجهاز.

0: هلو مستمعينا، صباح الحب عليكم. نرجع إلى مسجاتكم، وعندنا مسج من محمد. صباح الخير عليكم وعلى جميع الأخوة والأخوات وعلى الستبان. شكرا، هذا الشبل من ذاك الأسد، شكرا جزيلا، شكرا يا عيني، صباح الفل عليك، ممنونة. أيضا أحمد الربيعي بعث لنا فويس وصورة للزحام.
1: صباح الخير،
0: صباح الورد،
1: صباح عليكم على أحلى إذاعة. هذا الازدحام أحلى ازدحام على رأس ازدحام الصين، هذا ازدحام المطار، خمسة اللي بينا الساعة والله يعلم لي وين واصل.
0: الله كريم، الله كريم. دكتور مروان صباح الخير.
2: بانجور ستوان،
0: بانجور،
2: صباح الخير عليك على أستاذ ساعة الجميل الرائع وجميع المستمعين. ستوان إذا ذكرت إن شاء الله قبل سنتين يمكن تذكرين أيام السو، شو عايفة الإنجليزية الأيام.
0: أي صدق ده تموت لغتي الأم. ده تموت والله. انت شن رأيك، انت شن رأيك يعني، اقويها اتركها؟ ياسر ابو عبد الله، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. صباح الخير، صبحكم الله بالخير والدعوات المجابة. صباح الورد يا ياسر، شكرا جزيلا يا عيني، آمين يا رب. أبو دلة صباح الخير، بعث لنا فويس أيضا.
3: الحمد لله على السلامة ست سحر الغالية، شنها الغيبة، والله ظل بالنا عليك وفي المناسبة عودتك نقول لك إلك وحشة يا أبو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوة. يا رب إن شاء الله بعد ما تغيبين برنامج ناقص بيشي أنت مو موجودة، دومين إن شاء الله بصحة وعافية. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. تنترى
0: تنترى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى. كاظم الساهر، صباح الورد على كاظم الساهر، على لونه الخاص، على جوه الخاص، على اختياراته الخاصة. صباح الورد على جمهور الساهر. ونروح إلى أبو عبد الله، صباح الخير.
4: صباحكم خير وعافية وبركة إن شاء الله.
0: يا هلا.
4: صباح الخير ستبان الموسوي، مذيعة ومقدمة برامج جميلة وأنيقة وراقية ومثقفة، كل الحب والاحترام لك ستبان. شكرا لهذا البرنامج.

0: المتواضع والعظيم في نفس الوقت. يعني من أشغل الراديو أول ما أشغل إذاعة الرشيد، فتحياتي لكم أبو عبد الله.
1: ألف تحية لك. شكرا يا أبو عبد الله العزيز على اختيارك لإذاعة الرشيد، وأيضا اختيارك لبانجور أن يكون رفيق دربك الصباحي. شكرا لإطرائك، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما بانجور. أبو وفا مشاركنا في فويس، يا هلا.
2: صباح الخير وبانجور بونجور إلى الجميع، إلى ستبان والمخرج العزيز، كل الأخوة المستمعين في أي مكان. يذكرني الشاعر معروف الرصافي الله. بأن بعض الأبيات تصلح لكل الأزمان، يقول: لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. رحم الله الشاعر الكبير،
1: رحمه الله. نعم، تحياتي إليك. شكرا يا أبو وفاء المحترم. ضرغام، صباح الخير، صباح العسل عليكم وعلى كادر الرشيد وعلى المستمعين. ضرغام العنزي، صباحك عافية أخونا الغالي. أبو سحر المدرس يقول: كنت أسأل نفسي ماذا أتمنى أن أكون في كل مرة؟ كان الجواب أن أكون مأمون الجانب، ولن أكون يوما الشخص الذي يلوي ذراع الآخرين بنقاط ضعفهم، ولا الشخص الذي يتصيد زلاتهم وعفواتهم وهفواتهم. أن أكون لمن أحب منطقة آمنة لا قيود فيها ولا ثقل. أود لمن عرفني أن يظل حرا حتى مني. صباح الخير والسعادة. يسعد صباحك. شكرا لسكون روحك، لسلامك الداخلي. شكرا لأنك بهذه الروح، وإن شاء الله دايمة عليك هذه الأجواء يا عيني. فصباح الفل عليك يا أبو سحر المدرس. أبو أنس، صباح الخير ستبان الغالية، صباح الخير على الجميع. أنا واحد من اللي ذكرتيهم مستمع ولكن قليل الاشتراك. يا صباح الورد عليك أستاذ أبو أنس، ولا يهمك، نورتنا. وإن شاء الله اليوم بعد ها هي نبلش نسجل حضور، وسجلت لك مباشرة اليوم. أوكي. إن شاء الله كل الأيام القادمة تكون مشارك معنا وسعيد. صباحك ورد وبانجور من الرشيد. أم نور، صباح الرضا والورد، صباح جمال كجمال أرواحكم، مليء بالراحة والطمأنينة وراحة البال. صباح الأمل الذي لا يخيب، الدعوات التي ترفع للسماء فتعود جبرا للقلوب. صباحكم سعادة لا تنتهي، وابتسامة لا تغيب، ورزق من الله لا يحتسب. صباح الورد لكل قلب طيب ولكل روح تنشر الحب والسلام. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل حزن وتحقيقا لكل أمنية. تحياتي للجميع. اللهم آمين. وحياك الله يا أم نور الحبيبة. حيدر بعث لنا فيديو يقول ده يشتغلون بيه بلكي يكمل. شنو هو؟
3: توصل بألف سلامة. علي الغزالي أيضا بعث لنا فويس.
1: الطابقين اللي يمجي

0: صباح الخير والعافية عليكم حبايب. يا بي عوفوا الأزمات وعوفوا الشكاوي، ترى ما حد حل مشكلة لأنه يفكر بيها، خليها على رب العالمين. وهي هاي احنا العراقيين متعودين من أزمة لأزمة، عادي صارت كلش طبيعية، عليش تعكر يومك ومزاجك ويومك كله كتلة بالتفكير؟ خليها على رب العالمين وهو يحلها. وصباحكم خير وبداية أسبوع جديد حلو إن شاء الله يا رب العالمين. تحياتي لكم.
1: ألف تحية لك يا أبو علي الغالي. إن شاء الله نكون متصالحين بهذا، يعني على هذا الحد أو إلى هذا الحد مع الظروف. شوفوا إحنا لازم ما نعارك الظروف، يعني نتعايش وياها حتى تمرق علي، تمرق ما بتمرق لا تمرق، مش فارقة معي. فحتى تمرق الأمور وانتم مو فارق معاكم، ما تريد تمرق الأمور وكلوا مرأة وتمن مرأة.

0: عن لي معلومات يعني. تحني دكتور حتى امتحنك بالطب. أبو مصطفى العزاوي، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. حيا حبيتكم والله، تحياتي أخت نبان، تحياتي لك أبو مصطفى العزاوي الطيب. منتظر الكندي ترى آني هذا الشهر ما عندي غياب، يوم بيوم أبصم لكم عافية. استمر استمر. إلى زكريا، الله صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح العافية على أحلى بام وأحلى وسام وأحلى مستمعين جميعا. مشتاق لكم هواي هواي، ستبان يوم جو حلو مزيج باقلة وبيض وشوية فوق أبطج. تحياتي لكل المستمعين، أخوكم زيكو طقطقة.
0: ألف تحية إلك يا غالي، صباح الورد عليك أخونا الطيب، وإن شاء الله يكون أحلى صبح عليك وعلى الجميع. ها عيد ميلاده 15، هم يريد أغنية عيد ميلاد؟ لا كده كتير. كل عام وانت بألف خير من جديد.
2: لا بدنا الروق.

0: بدكن شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا نروح.
1: صباح الروقان والمزاج الرايق مستمعينا، تحية لكل واحد يشرب قهوة ويسمعنا، يشرب شاي، يشرب عصير، ماي، أو ده يتريق. يعني يقول لك من فوائد الريوق، أو إذا أردت أن تزيد أو تزيد من فوائد العناصر الغذائية الموجودة بفطورك أو كوب شايك أو فنجان قهوتك، دعها مصاحبة لبرنامج صح. عافية. باسم أبو الفضل دازن فويس، وحتى نتحول بعدها إلى صوت الصبح أحبابي.
2: ستوان والله العظيم قلت له يا با انت نزلهم صوتيه خابور، يقول باسم انا من النوع اللي استحى. قلت له ادري احنا ما نستحي مثلا من عند الصوتيه لون خابور، اقع عالم تستحي ستوان شويه تشوفها زحمه. يلا الحمد لله وشكرا، المهم وصل سلامه. ستبان السلام عليكم. ستبان بس على مود ست سحر الخفاجي هالايام ماكو مفقوده، تحياتنا إلها وسلامنا الحار إلها إن شاء الله صحة وعافية يا ربي. بس هاليوم ماكو والله فاقدينها، بالنسبة لي فاقدها بعد ما أعرف.
1: الحمد لله اليوم طلت علينا حبيبتنا ست سحر الخفاجي، وشكرا شكرا لكم، شكرا لوفاكم لبعضكم والسؤال عن بعضكم فيما لو غاب أحدكم. نسأل الله لكم أن تتوفقون جميعا، وأن الله ما يحرمنا هاللمة الحلوة. يومية على الهواء آني وأنتو كنا سوا. بانجور.

0: بونجور، صباح الورد عليكم. وصلنا فويس من لحظة من أبو ليث. صباح الخير يا أبو ليث.
1: صباح الخير ستبان، تحياتي ليك وللمخرج وللمستمعين. ستبان الله يخليك، قنينة الغاز بالمحطة بيش بستة بسبعة، عندنا هاي المحطة بالعامرية إلى مو بخمسة ونص ما يبيعها، كأنما المحطة ما الخلفة يعني. هذا العامل هذا واحد قاعد سمين، قاعد بس قاعد على الميز بس ياخذ فلوس، والمواطن هو ياخذ ويطلع يحط ويشيل، هو بس قاعد ياخذ فلوس. شنو شغله هذا؟ والله ما انطه الا بخمسة ونص القنينة، اخذت اثنين انطيت 11,000، يلا وافق، طيت 10,500 ما وافق الا 11,000. مع تحيات ابو ليث السامرائي.
0: تحياتي لك ابو ليث السامرائي يا عيني. هي هذه سعرها يعني، هي هاي تسعيرتها ابو ليوثي. بعدين خطيه هذا شعلي السمين يعني، تعالي حرام. اي بس انت قصدك انه ما يصير احنا نروح نجيبها، لازم هم يجيبوننا اياها وما اعرف شنو ايش استوى. بعد هي رهمت هيجي يعني، هو شنو اللي مرهم هيجي يعني بالعراق؟ فرهمها، رهمها ترهم ترهم. بس خطية هذا السمين ليش حكيت عليه؟ تحياتي لك يا عيني. و اي صدق احسن ما يرجعون على الكود على البطاقة. تذكرين لو ناسية على التطبيق مال الماستر اعتقد. اي تطبيق شو اسمها بالله، شو اسمه هو الايكونة نفطي مين ينفط زين. أبو علي، صباح الورد والياسمين لراديو الرشيد، وصباح الفرح الأحلى بان المسوي. يا رب صباحك ضحكة ما تغيب وفرحة ما تنتهي، وحظ حلو يرافقك بكل خطوة، تبقين وردة الصباح ونور المكان. ونصيح هي سنة، ونصيح هي سنة نصها حر ونصها ازدحام، وهن 60-70 سنة غيري خلصا على خير. تخلص إن شاء الله تخلص أبو علي، شكرا جزيلا يا عيني. ها اسم الكوبون النفطي، أي الكوبون النفطي. شكرا يا منتظر. وتعالوا الانترنت ما يفعل، واذا تروح للمحطه وما عندك نت بالتليفون تروح بلكي اكنك. بس هم عندهم خطيه بالمحطه، خطيه متعاونين يعني، حيعيطوا بالتقوى. عموما فاحسن من ذاك الوقت زين يعني، بدنا نتطور ان شاء الله. بس ابو ليث انت ليش حكيت على ذاك السمين خطيه؟ أبو فهد الدراجي ولا الفراجي؟ الفراجي والنعم، والنعم من أبو دراج بعد. صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج أبو فهد ابن الرمادي، حياك الله وحيا الله الرمادي الغالية. منير الدليمي ست لحد يحكي على السمين، هو وبينا حيل نمشي.

0: تقول صنعاء ها وهيبة
1: والله
0: العد أحسن بلعوسين والله. فما عليك أخ منير قول يا الله وبالعافية عليك كل لقمة
1: زين. مرات الواحد يعني يسمن مو من الأكل يعني يسمن لأنه قسمة الله.
0: مصطفى أبو محمد صباح الخير. بس للعلم السعر الرسمي 5000 دينار للقنينة
2: مخلص فيها للسبيل.
0: يابا غير ياخذون خدمات خشمة كذنك على قولتهم
2: شتردوها كلش للحافة صار
0: هن ربعين هن ربعين وأكيد بشقشقات تنطوهن. قولوا يا الله واقفين على الهاي صعدون الدولار 20,000 ضجتوا يضيفون 500 دينار ضجون هو لازم إضافة يا عيني. والنبي السمين اسمه أحمد بيتهم بالعمرية شارع المضي. تحياتنا إذا يا عيني تحياتنا إذا يلا وين وصلنا يقول لا والله أموت على الأكل وذكرتيني روح أتريك روح أخويا منير إن شاء الله ريوق العافية إلك وكل الناس اللي بدت حتتريق هسه أو تريقت. يلا هسه شنو عندنا عندنا بريك التسعة بعد البريك تحضروا لي تليفوناتكم هي دقيقة وشوية ألقيكم متريقين وخلصين وكل شيء ومحضرين تليفوناتكم لأنه راجعين انتظرونا
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

بونجور، صباح النور عليكم جميعا يا معشر الموظفين، تحياتي لكم. وتعالوا أنا وياكم نتعرف على تقليد ياباني وهو الاعتراف بالخطأ أمام الفريق. يعني بس خلوا ببالكم هذا باليابان، مو عندنا يعني هنا تنطي صوت وصورة ويقول لك مو أنا، هاي أنت أو هذا القرين مالتي. هذا القرين هسه بالجديد الذكاء الاصطناعي يعني أي. ببعض بيئات العمل اليابانية أكو اهتمام بثقافة مراجعة الأخطاء، تحسين طريقة العمل جماعيا بدل الاكتفاء بإلقاء اللوم على شخص واحد. بس مو تقليد رسمي موحد بكل الشركات، لا يعني صار زين. أيضا أكو تقليد آخر اللي هو الرياضة قبل العمل، يعني يدخلون إلى مكاتبهم، صح تدخلون إلى قسمكم فتلعبوا الرياضة قبل ما تدخلون إلى يعني في جو العمل. تخيلوا كل موظف الآن لازم بنهاية الأسبوع يوقف زملائه ويحكي وياهم عن أكبر غلطة ارتكبها بالشغل وشنو تعلم منها. فأنا وياكم كنا موظفين من الصبح، يعني عملنا صباحي، فلو أسألكم اليوم شنو أكبر غلطة ارتكبتها بالشغل وتعلمت منها؟

0: يعني مو شرط أكبر غلطة، يعني ممكن إخفاق معين في جانب معين ووضحته إلى زملائك، إلى اللي بعدك، يعني أنه احذروا من هذا الشيء، أنا سويته قبلك وصار غلط. يعني فشنو الغلط اللي أو الإخفاقة اللي حدثت أثناء عملك وتعلمت منها، تعلمت شيء كبير منها وتريد تقولها للناس اللي هم ضمن مثلا نفس عملك أو يعني لباقي المستمعين، أو تريد تضمها ما تقولها، يعني من باب البخل بالمعلومة. ف as you like and as you wish. فللناس اللي حابة تفيدنا ونفيدها، أهلا بكم، أهلا في اتصالات راديو الرشيد على الهواتف التالية.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، صباحكم راديو الرشيد، صباحكم 91.5 FM، صباحكم بانجور. وخلينا نسمع أولا حبيبتنا سحر الخفاجي لأنه اتصلت بينا، وخلي نغتنم هذه الفرصة. السلام عليكم.
2: صباح الخيرات
0: يا هلا
2: على المملكة مالتي، عالمي الافتراضي، أحلى مملكة بالعالم، مملكة بانجور
0: حبيبة قلبي.
2: يعني خيالي واسع، تعرفين دلو، فيومي أقعد بالمملكة مالتي الصبح، كنت أقعد يم شهريار وشهرزات وأقعد بالجادرية. هالمرة يعني صار لي فترة متفضل أخونا اللي دعانا بالمزرعة مالته بالدورة، تعرفين قريبة علي. فجدت أقعد بالمزرعة، وجنت ناوية، وهذا اعتراف، أشتكي على المستمعين، أقدم عريضة شكوى عليهم لأن مسألوا علي بالفترة الفاتت، وأخلي حسن الزهيري وشوي يراعيني بالأتعاب، وللقاضي أحمد مكية مو حسان، أحمد مكية. فسحبت الشكوى، تريد أن أبو دلة متفضل سأل علي الخميس، راقي يا أبو دلة، زيدت إخواني واحد، أهدي لكم يا حسين نعمة، تحياتي لك وأن أنتم موجود.
0: الله.
2: من الدورة لحد ما أنت وأناني ما أعرف وين، مكان شغلة مكان بيته، تحياتي له وللعائلة.
0: نعم حبيبتي.
2: وتحياتي لأبو الفضل، أبو عيون الحلوة الضاحكة، في دول قلبك لك والأولادك. وعتب هالقدوتة على حسين الشيباني، لأن أنا قاعدة بالمملكة بعالمي الافتراضي، أتخيل حسين الشيباني حسوني ابني. فمن يقول تحياتي إلى الست سحر الخفاجي، أنا أمسح ست من ابني، أخلي عمه سحر، فليش يحرمني أنه حسوني يسأل علي يوميا؟
0: أوكي.
2: أقدم شكوى بهم لو لا، وخلي. وبعدين أستاذ أستاذنا القاضي أحمد مكية، أنت تعرف قراراتك مدى تنفذ، الحل شنو؟ الحل ويا الرعية.
0: الحل إنه تتصلين يومية، وألف حمد لله على السلامة حبيبتي. وحسين حسين الشيبان يقول لك والله العظيم الصبح ما أتواجد، أعتذر منك جدا، فهو يعني يكون مشغول. على العموم
2: بالمناسبة، نعم. أم كرم صديقتي دفعت بيها لما انقلت.
0: يا حبيبتي كل التقدير إلها.
2: حبيبتي وين أنت موجودة؟ يمكن لسه بالعمل.
0: نعم حبيبتي.
2: أخيرا سويتي رسالة.
0: الحمد لله. طمنتينا عنك حبيبتي، وألف حمد لله على السلامة.
2: أسمع لكم. أي. هاي الفترة الفاتت. زين. تعرفون الأسباب، دخول الخريف على غبار على السنوية مال الوالد.
0: يا حبيبتي
2: تمت الحمى والبلابوش.
0: نعم. تعيشون وتتذكروا
2: ويكون دمي ثقيل.
0: ابدا ابدا حبيبتي، انت عزيزه وغاليه علينا، والحمد لله على سلامتك، والله يرحم الوالد حبيبتي.
2: يا الله يرحم والديك ووالديك بمليون رحمة.
0: حبيبتي شكرا جزيلا قلبي. شكرا للطلة الساحرة حبيبة قلبي. أهلا سالسحر الغالية. أهلا يا عيني. زين نذكركم أحبابي بموضوعنا لهذا اليوم. من الطبيعي سواء كنت جديد في العمل أو حتى المخضرمين في العمل تكون عندك إخفاقة، خصوصا إذا كان عملك يومي وساعات طوال. يعني الإمام علي سلام الله عليه يقول من كثر عمله كثر خطأه. فأحيانا هو يصير عندك شغل فتخطأ، مو غلط ولا عيب ولا فتشي واو يعني لا. أوكي تصلحه وتتعلم منه وتعلم الآخرين أيضا، تنطيهم باص إنه دير بالكم ترى هذه الحاسبة بيها فتشي، لا تشغلون هذه الحاسبة مثلا لأنه حتخرب شغلك أو ما تخزن العمل مالك أو أو أو إلى آخره. شنو الشغل زين؟ شنو الشغل اللي الشغلة اللي أخفقت بها أو أكبر غلطة صارت عندك بعملك واستفدت منها وعلمت الآخرين؟ نأخذ اتصال جديد. مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: شلونك سكتون؟
0: يا هلا شلونك أنت؟
3: الله يسلمك.
0: من وياي؟
3: لا إله إلا الله.
0: أستاذ نبراس شخبارك؟
3: شلونك؟
0: يا هلا يما
3: الله يسلمك.
0: انت مبين انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك. مبين ما تعلم اخطائك. ها
3: شلونك اخبارك؟
0: انت اخبارك شنو عيني؟
3: والله الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد ومرحبا بيك استاذ نبراس. قل لي عملك شنو هو؟
3: قبل عملي باركيلي.
0: يا الله.
3: اي حصلت الاقامه المؤقته.
0: يا الله وين؟
3: بس سحبوها من عندي للأسف.
0: هاي شي ليش؟
3: يعني حصلت الإقامة المؤقتة بالحي الصناعي صار لي 10 أيام.
0: أوف يا ستار
3: يعني
0: ليش؟
3: مشكلة. أي عندي مشكلة صارت بالجير.
0: زين
3: أول واحد رحت لابو الجهاد قال لي عمي روح بدل الدهن والفلاتر 230,000. ما راحت المشكلة وعشرة من واحد الواحد يدزوني 10 لحد ما حنبطوني ب 12 ورقة خير شي.
0: أوف أوف أوف.
3: أي والله
0: تالي إيش طلع بيها؟
3: والله ما يعني ما حد يعرف. بدل جير بدلنا جير الحمد لله والشكر
0: لا إله إلا الله.
3: أي والله هاي وهي شغلتها بسيطة يعني.
0: يعني الموضوع يرتبط ارتباط وثيق بما طرح في صوت الصبح انه اي. فشو توجه رساله من خلال هذه التجربه؟
3: والله يا سبحان يعني اني يعني اللي توجه الرساله الله يخليك واذا كل واحد يريد يعوضك شويه.
0: اي
3: والله ناوي يعني ابو الجهاز حاطه على الجهاز والله رجال هذا شغلته يعرف الاعطال.
0: نعم.
3: أبو الدهن يقول لك أوكي الدهن مستهلك دزوني على واحد ها وعلى فلان. طبعا هاي من المنطقة المنطقة يعني من الحرية مثلا الباب الشرجي، من باب الشرجي المطار المثنى، من المطار المثنى يم بوابة بغداد، من يم بوابة بغداد يم الأقواس مال علوة الرشيد.
0: نعم.
3: تالي صفت على 12 ورقة
0: الحمد وأنا لله.
3: متأكد يعني يقيناً إنه الجير مالتي ما في شيء بس ما حد يعرف له أو ما يريدون يصلحوه أصلاً.
0: زين.
3: الحمد لله
0: على كل حال. الآن حضرتك شخصياً في عملك يعني شنو الشيء اللي شغلة أخطأت بيها ممكن كان لك درس وظيفي بيها؟
3: تبان يعني ثقافة اليابانيين مو مثل ثقافتنا يعني.
0: طبعا
3: يعني ذولاك ناس متسامحين. احنا لا تغلط غلطه تروح تقولها لصاحبك هذا شرك على الحبل تروح للمدير راسه ترى فلان ايش سوى. فاني اي والله غير احس يا صدق راسه يحرقك.
0: اقول لك هسه انت بمجرد ان ترمش يسجل لك يعني بمجرد
3: والله والدي صار ما عدا العصافير مال المدير يعني
0: اي
3: برايي الشخصي يعني انه الانسان اللي يخطئ يتكتم على الخطأ ماله ويتعلم من عنده ما يكرره.
0: نعم.
3: ولا يلدغ المؤمن من جحره مرتين.
0: نعم احسنت.
3: وتحياتي للاستاذ
0: الله محيك يا عيني. الله يعوض ان شاء الله رزقك وبركه.
3: لا الحمد لله
0: اهم شيء انت والعائله بخير.
3: دولار.
0: اي اي والله انا ردت اقولها قلت اخاف اذكره خلي اسكت.
3: لا وتخيلي تخيلي امانه يعني كانوا الجير يبيعوه باربع اوراق زين بس احنا تجارنا ما شاء الله يعني تعرف
0: انت سيارتك شنو ياباني لو امريكي لو
3: لا والله كوري كوري حديث
0: كوري.
3: يعني مو تجارنا الله يحفظهم متسامحين فدائما يحسون بمعاناه المواطن يرفعون الضعف
0: طبعا الله يبارك فيك ان شاء الله ويعوضك خيرا والف حمد لله على
3: الله
0: سلامتك استاذ نبراس
3: الله يحفظك جدا بعد توقف لا انزل من ورا
0: يا الله دير بالك لا لا دير بالك دير بالك صحه وسلام ان شاء الله يا رب
3: الله يسلمك
0: وينطيك العافيه نورتني
3: الله يعافيك ويحفظك
0: شكرا استاذ نبراس شكرا لاتصالك اكو شغله ممكن يعني بعملك انه تحذر انك تكون عفوي زايد عن اللزوم. مثلا العفويه احيانا تحسب خطا. يعني هذا ما يقولون عنه عفوي، يقولون عنه امور اخرى يعني. ف ولا تكون متحجر إلى حد أنك متحجر. هذا يفوتون من يمه يقولون هذا شنو هذا التمثال شو وقت توظف رأسك حجارة يعني قافل لا نكون ليش هسه واحد يقول أنا كنت بوظيفة متحجر بس ما استمريت لأنه أنا شفت اللي حولي ما يحبوني مثلا أو بس أخذ درس من هذه الوظيفة لما توظف في مكان آخر لا تشوفونه صار أكثر لين العريكة يعني يتعامل بليونة أكثر فاندمج ويا البيئة بيئة العمل يعني وأيضا لا تصير فد مرة يعني فد مرة هال يعني منطلق ويا الجميع لأنه يستسهلوك بصراحة يستسهلوك و وأحياناً يمونون عليك زايد يعني ممكن يكفخوا ألا ولك وكفخوا ليش أنا أخوكم يعني تضيع الهيبة بالضبط تضيع الهيبة وإحنا أهم شيء الهيبة نرجع إلى اتصالاتكم وناخذ اتصال جديد مرحبا اتصال آخر مرحبا ألو يعني شون شركات الاتصالات شبيهة والله معالي وزير الاتصالات هو بعد يعني المفروض عينه عليهم يعني المفروض يشوف هل تتوظف هاي هذا قطاع الـ شركات الاتصال إلى حد ما لأنه بلغ السيل الزبا شنو نريد نذكر بأخطاء العمل مو غلط أنك تخطئ مو غلط أنك تفشل الفشل هو بداية النجاح في كل شيء ناخذ اتصال هسه وبعدين نتمنطق السلام عليكم الو
4: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
4: ايش اخبار استبان
0: اهلا اهلا
4: والله ضحكتين على السمين والله قد شن ضايز وطاقه روحي على الزحامات
0: يا عيني ان شاء الله ضحك خير يا رب
4: من وين تحياتي لك وكل المستمعين وكل حضور السلام
0: الله يبارك بيك من وياي
4: أخ مرتضى من بغداد
0: أهلا أخ مرتضى صباح الورد عليك
4: صباح النور عليك إن شاء
0: الله زين حضرتك شنو تشتغل
4: أنا مسايك نحكي عليه الولد قال عمك معش ورقة خافين نصلح السيارة.
5: حضرتك ميكانيكي سيارات؟
4: أنا ميكانيكي. أكو في الشغلة ست نور بس مرة كنت أطلع عليها.
5: لا أنا بان مش نور.
4: أقول ست بان العفو.
5: أي
4: I'm sorry.
5: أوكي. That's okay.
4: بان عزيزتي.
5: أيني.
4: اليوم إحنا خاصة أهل ميكانيك. أكو ناس هواي يعني اليوم تدخلت بهاي الشغلة بس هي مختصاتها.
5: زين.
4: يعني شلون صارت علينا هاي يعني سمعة مو حلوة.
5: أي.
4: يعني عرفتي يعني هسه الواحد.
5: صاروا يصلحون على اليوتيوب. أي.
4: أحسنتي. يعني يطلع شلون يعني يصير هذا الميكانيكي أو هذا العقل أو هذا الضفيرة أو كل شيء يعني يطلع على هذا اليوتيوب و.
5: طيب حضرتك صار لك ايش قد بهذه الخبره؟ خبره
4: والله كثير قوي. 27 سنه حصلت.
5: 27 سنه.
4: انا لو اقول لك قد عمري اشتغل ما تصدقين.
5: يعني اكيد وانت صغير كنت ويا الوالد او يعني.
4: لا انا كان عمري 11 سنه. اشتغل بهاي الشغله.
5: زين بعدك محتفظ بالطرق الكلاسيكية ولا واكبت التطور؟ يعني
4: لا انا عم تطور هسه حاليا.
5: زين حلو. اي لان السيارات يعني تطورت.
4: يعني نقول اشتغل سوبر وهسه سيارة هارتوب العفو لكزس. وين الربط؟ ما اقدر يعني لازم يكون شغل لكن التطور اللي قدام.
5: انت متخصص بنوع سيارات الكوري خلي نقول
4: كوري ونيسان حاليا.
5: حلو زين. الاخفاقات
4: وما انت معلومه من هسه قلت ما انت معلومه.
5: ما تنطي ما تعلم احد معلومه طبعا.
4: ما في الكفايه بس ماكو حميدا وشكورا.
5: واحد يقول لك هذا سر المهنه يعني حتى الكل يجوك لين بس انت تعرف العله مثل ما يقولون.
4: الحمد لله والشكر. هي اكو يعني اسمزع مثل ما تفضلتي قلتي بعدك على كلاسيك.
5: اي
4: لو على تطور.
5: اي
4: هسه انا كنت اشتغل ويا هذا الانسان الرجال اللهم يعطيه صحه وعافيه ان شاء الله.
5: نعم
4: يعني بقى على مستوى القديم. يعني هسه من انا عرفت طلعت المحل وحيدي فما تركته.
5: زين
4: أوكي. يعني بقيت وياه يعني.
5: حلو هذا دليل وفائك و نصع أصلك والله يبارك في عملك.
4: طبعا يقول لك من علمني حرفة ملكني عبدا.
5: أحسنت. طبعا علمك صنعة وخبرة وصارت عندك
4: الحمد لله.
5: وأسأل الله أن تكون عندك ورشة كبيرة.
4: والله إذا الله راد الحمد لله والشكر عندنا هذا الشيء.
5: الحمد لله. الله يتمم لك إن شاء الله ويرزقك من وسع. استاذ مرتضى أسطى مرتضى
4: اذا عاد السياره جيب لي اياها يمي.
5: اي ان شاء الله
4: بس بالدولار. جيب الدولار مو جيب العراقي.
5: ها دولار تريد؟
4: اوكي انا ما اشتغل بالدولار.
5: ها تشتغل بالعراقي. عاشت ايدك.
4: فقط بالعراقي.
5: احسنت. الله يبارك في رزقك
4: جميعا ان شاء الله
5: في صحتك كذلك. استاذ مرتضى نورتني يا عيني. شكرا جزيلا.
4: تحياتي.
5: الله محييك يا عيني. شكرا. يعني شوفوا اكبر غلطه احيانا واحد ينطي سر مهنته لواحد ثاني. خوش يعني يبوك صنعتك يبوك. ابدا خلي يبوك وش ظل. ناخذ اتصال. مرحبا.
6: صباح الخير كتبان.
5: صباح الخيرات.
6: صباح الخير علي وعلى كل المستمعين. ان شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه.
5: يا هلا من وياي؟
6: انا مهندس محمد العزاوي.
5: اهلا استاذ محمد شلونك؟
6: يعطيك الصحه والعافيه. انا بخير وانتم بخير.
5: ميت هلا وعلى طول ان شاء الله بالخير.
6: اول شيء احنا المهندسين ما نغلط. ما نتهم يعني.
5: ليش
6: لحظه. ما نغلط.
5: شلون
6: ما نغلط عمي؟
5: شلون
6: ما نغلط؟ عمي ما نغلط.
5: شلون؟
6: اقول لك ما نغلط.
5: هم المهندسين ما يعترفون باخطائهم.
6: اي ما نغلط احنا ما نغلط.
5: اي.
6: اول شيء بالمناسبه ملاحظه صغيره قلت له هاي موظف الاتصالات بس قدموا طلب بالشركه خلي يجيبوكم انتنا مال مقاول خلي لكم اياها بالاذاعه. حتى تخلص من هاي المشكله والكنترول يخلص من هاي المشكله.
0: تمام تمام عيني شكرا.
6: ان شاء الله الثانيه
0: اي
6: اكبر غلطه غلطتها بحياتي طبعا اول ما تعينت يعني قبل 15 سنه
0: نعم
6: انه كنت اقول انه الاكبر من عندي خبرته احسن من عندي ماكو شيء ابدا
0: صح
6: خصوصا الاولد سكول يعني رب الاذيه ناس بعدهم بالفكر القديم
0: وعلى الاغلب تلقيه قافل ومتحجر يعني ومتعجرف برايه كذلك عجرفه
6: يعني. ما يجدد فكره ما يجدد فكره يعني انا هاي السنين كلي الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى اول شيء مطينا شجاعه ومطينا ذكاء
0: الحمد لله
6: انه نتعلم بسرعه
0: نعم
6: نعم يا ابا انت قاعد تشتغل غلط يا عمي يا حبيبي يا ابويا انت فكرك صار قديم
0: نعم.
6: احنا جايين نتطور خصوصا يعني خصوصا احنا مهندسين اتصالات انت بكل ساعه اكو تطور
0: نعم
6: كل ساعه اكو فشي ابجريد موجود دائما هو متزمت بعقليته هاي الشغله الاولى والشغله الثانيه ماكو شيء اسمه يعني لا تعلم غيرك ناس تبان الله سبحانه وتعالى منطش المعلومه على انه انت نشريه العلم ذكراته تعلميه
0: كلش صح
6: فمو معناته انه والله انا اعرف شغله لا اخليها بس الي هاي اول شيء انانيه قله ثقه بالنفس يعني تبع علامه غيرك وضع ما صار احسن من عندك صانع الاستاذ استاذ ونص هاي احنا من عندنا وصغار تعلمناه عادي خلي تصير احسن من عندي شنو يعني
0: نعم
6: فلا حد لي غلط غلطه انه يقول الاكبر من عندي احسن من عندي لا حبيبي شغل عقلك ممكن الأكبر من عندك مو بمعلومتك ممكن هو بطيء التطور مو مثلك فاعتمد على نفسك طور من نفسك ونصيحة لكل أخوتي وخواتي اللي مقبلين على العمل بالجديد قبل ما تطب أي عمل روح طور شغلتين طور لغتك اللغة مفتاح لكل الأعمال وتعب على نفسك بدورات خارجية لا تعتمد بس على دراستك
0: نعم طور مهاراتك يعني
6: طور تمن تطبون تطبونهم جاهز على مود السيطرة
0: أحسن
6: لا تطبوا أنت والله أنا إذا عاتي شاحة يعطوني راتب هذا تبع كل عمرك ما راح تتطور وتظل جبان
0: طيب
6: يعطيك الصحة والعافية إليك وكل المستمعين ويا رب إن شاء الله يوم سعيد عليكم
0: وينطيك أكثرها إن شاء الله يا طيب وكل أيامك سعيدة شكرا جناب المهندس عارف. محمد العزاوي شكرا لاتصالك يعني مع السلامة عندنا بريك أحبابي وبعدها راجعين نكمل انتظرونا
7: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم
8: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
7: رجعنا لكم الرشيد وياكم عم تسمعوا الرشيد أف أم

0: صباح الخير، صباح الورد، أهلا بكم أحبابي بآخر نص ساعة من بانجور، وأيضا حأستقبل بها اتصالاتكم حول الغلطة اللي غلطتها بالشغل أو الإخفاق، أو يعني صار عندك فت خلل تعلمت منه وحبيت تعلم غيرك عليه، يعني أن تحذره، أن يعني تنطي خبرة جاهزة إن صح التعبير، أوكي؟ أو أكو ناس ممكن مو تسميها يعني خطأ بقدر ما هو درس تعلمته من هذا الشيء، ويمكن هاي الإخفاقة أو الخطأ ممكن تفتح لك يعني تفتح لك آفاق أخرى، يعني أو ممكن تتعلم أكثر من سالفة بيها، يعني أنت تتعالج الخطأ اللي صار بس من خلاله عرفت اثنين وثلاثة وكذا، تمام؟ باليابان أحبابي يعترفون بالخطأ، أكو تقليد عندهم باليابان، الموظفين أقصد يعترفون بالخطأ، يوقف يقول أني آسف استخدمت مثلا فلان شي وكان بفيروس وهو اللي ضرب السيستم كله وهو، وأنا أعتذر، ويخلي إيدي هيجي ويلحني. إحنا هنا أنا من يقولها يخش بعينك، والله يخش بعينك، أنا ما ونش على يد حاسباتكم تعبانة هيجي. أوكي، هسه شو نريد؟ هسه نريد نتعلم من خطأك إذا ممكن. فأهلا بكم، أهلا باتصالاتكم، ويا اتصال مرحبا. هذا ياباني لو عراقي. شانكو هذا عراقي يمكن. مرحبا. صباح النور. نص الراديو مدى يسمعني لأن الراديو عالي، سماعات، سبيكر، بلوتوث.
1: ألو.
0: مرحبا. شكرا لك، شكرا لاتصالك. أحبابي نسد الراديو ونترك البلوتوث والسماعة والسبيكر عند الاتصال حتى ما نفقد الاتصال وياكم. ناخذ اتصال بعد ولا شنو؟ فويز، يلا عندنا فويز من عمار نجم. بونجور.
2: أنا باعتبار موظف وزارة الاتصالات الشركة العامة للاتصالات المعلوماتية، أحب يعني نوه أنه ذكرت لي فقط شوية معلومة أنه وزير الاتصالات يعني لازم يدخل في موضوع الشركات النقال أو شركات الاتصالات. أحب يعني أوضح معلومة تردش أنه وزارة الاتصالات لا تربط أي علاقة بشركات هاتف النقال، كون عقودها مغربة مع هيئة الإعلام والاتصالات. اللي يربطنا وياهم فقط هم مستأجرين من عندنا البنى التحتية، أما كفاءة الخدمة وجودتها هذه تحت رقابة هيئة الإعلام والاتصالات. تحياتي حضرتك وأتمنى وصلت معك.
0: نعم، أحسنت، ألف تحية إلك. وبالفعل الموضوع يخص هيئة الإعلام والاتصالات، إحنا حكينا هواية سابقا يعني في هذا الموضوع بصراحة. فهسه حتى إذا من وزارة الإعلام وزارة الاتصالات فمو غلط إنه تتدخل أو توجه شيء، أي كجودة تتدخل بها هيئة الإعلام والاتصالات، كبنى تجهيزات وما إلى ذلك فهي الوزارة تقوم بعملها. هذا كل التقدير إلى يعني وزارة الاتصالات وكل المنتسبين إلها، وأيضا كل التقدير إلى هيئة الإعلام والاتصال والاتصالات وكل المنتسبين فيها، يعني نعمل بكل الجهود على تحسين هذه الخدمات، منها خدمات شركات الاتصال. نرجع إلى اتصالاتكم لايف، وياي اتصال مرحبا. ألو.
1: عليك.
0: لا مستحيل، مستحيل أقدر أسمع هذا الاتصال، مستحيل.

حين تنطق الحقيقة، قراءة في فقه إدارة الدولة، وأيضا في الصباح دعوات لتكامل الأدوار بين السلطات الثلاث لملاحقة الفاسدين، قانون الرقابة والداخلية، الرقابة الداخلية والحصول على المعلومة أمام البرلمان. العراق يشارك في فعاليات موسكو للأمن السيبراني، ووزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الوضع الاقتصادي. ضبط 3 موظفين بتهم الرشوة، وخلال عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني تحرير 2 حكوميين سابقين من خاطفيهما. لجنة نيابية تناقش ضوابط الإجازات الاستثمارية، ووسط مطالب باسترداد الأموال من الفاسدين لسد العجز وتوفير السيولة، مقترحات برلمانية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك. في صفحة محليات من الصباح، النفط، لجان مشتركة لصياغة عقد الأنبوب الاستراتيجي. أيضا قفزة بأسعار تذاكر الناقل الوطني، تضع الشركة أمام تحديات تشغيلية، مطالبات نيابية بإعادة النظر بقرار رفع دعوى وقود الطائرات، وتوجه لإنصاف الأيزيديين وإنهاء ملف المفقودين. والتربية تعلن الشروع ببناء 650 مدرسة جديدة، خطة

خدمة. وزارة التجارة تضبط معملا في الأنبار يعبئ السكر والحليب بعلامات تجارية مزيفة. بعد استقطاب 10 بعثات أثرية، فرق فرنسية تبدأ التنقيب في ذي قار. مكتب بريد وتوفير تون كوبري يعزز خدمات البريدية والمالية للمواطنين، ومدير عام النقل البري يستقبل لجنة المنافذ الحدودية في مجلس النواب، ويبحث تعزيز دور الشركة في دعم حركة التجارة. فعاليات اليوم الثاني من مهرجان بابل الدولي تستمر، وأيضا في نعم في المشرق. خلاص انتهت العناوين المهمة في صحيفة المشرق وفي عالم عراقي لهذا اليوم. بانجور، بقي له دقائق.

0: الله، من أجمل ما غنت لنزار قباني وألحان الساهر طبعاً كاظم الساهر، لطيفة تلومني الدنيا. صباح الخير عليكم الأخ مهند مسلم النعيمي، بعثنا صورة حلوة إلى ولطفلته سدرة، هي اسمها سدرة المنتهى. يقول صباح الخير ستبان الوردة، تحياتي إليك والأستاذ وسام والمستمعين جميعا. سدرة تحب تصبح عليكم، ربي يحفظكم ويديمكم بخير ويحفظك إلها ويحفظها إلك أخوي الطيب. صورة رائعة، الله يديمكم لبعض يا رب. المهندس مسلم المحترم، ألف تحية إلك. إلى منتظر الكندي، صباح الخير، بعث لنا فويس.
1: مرحبا ستبان،
0: اهلا
1: بيك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا زمنية اريد اسمندك من 9:30 ما طيتني، باكر ما داوم، باكر فلا داوم يمكن باكر اوف عطل. تحياتي لك.
0: بس شنو قدمت اجازه انت يعني؟ يلا عشت ايدك، يلا موافقه

يابا موافقة حسب الضوابط والشروط زين، ويعمم إلى الإدارة والحسابات بقطع الراتب لمدة أسبوع. شوفوا حبايب،

قبل ما أروح، الخطأ بالشغل مو عيب، العيب الحقيقي إنه الإنسان يصر على خطأه ويرفض إنه يتعلم منه. كل تجربة حتى لو ما كانت ناجحة ممكن تكون درس، يعني خلينا أكثر خبرة نضج بالمستقبل. المهم بالموضوع نمتلك الشجاعة إنه نعترف بخطأنا، نتحمل المسؤولية إن صح التعبير. تحمل المسؤولية مو غلط أبداً. السعي لتصحيح الخطأ قدر الإمكان. ماكو شيء ينجح إذا ما تخطأ بيه، مستحيل، لأن النجاح مو بس إنك ما تخطأ أبداً، النجاح الحقيقي إنك تتعلم من كل خطأ وتحوله إلى خطوة ناجحة للأمام. أكيد أنت راح تتجاوز الخطأ اللي ارتكبته آخر مرة وراح تبدي جديد، تشتغل، تتعلم، تتصرف وتستفاد من هذا الخطأ اللي وقعت به. وحبذا أنه تعلم الآخرين وتنبههم على الخطأ اللي مر بيك، يعني أعتقد هذا الشيء فعلا فعلا صدقا في ميزان حسناتك، أنك تجنب الآخر ما وقعت فيه. عاد هو يريد ياخذ بي ما ياخذ بي يعني، بس حلو انه تعطيه معلومه جاهزه. او على العموم، صباح الورد على كل الناجحين، صباح الورد والنجاح على كل الفاشلين. ان شاء الله الفشل هو خطوه النجاح، زين ومو غلط، ونبدي نتعلم صح ونتصرف صح من اليوم. اوكي، كل الحب لكم، سعيدة بالوقت اللي مر مع حضراتكم. إن شاء الله بكرة نلتقي بعد 7:30 وبنجور جديد. في الختام هذه تحياتي الخالصة في الميكروفون بان المسوي، وتحيات من معي في المكسر الأستاذ وسام ماجد، هنا دائما راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: تمشوا يعني
0: الرشيد اف ام غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن قطعة أرض يبنيها. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجيل 200 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضي. النقل ارتفاع حركة الطيران العابر للأجواء العراقية بنسبة 31%. النزاهة تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة ومعدات عسكرية خلال واجب أمني في منطقة العبيدي ببغداد. الأمن الوطني عمليات أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما في بغداد. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، التقيكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان. الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11:00 مساء على الرشيد أف أم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: راديو الرشيد، تحياتي أخوكم محمد عبد الجبار.
1: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
1: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. مع عبير البياتي بعد قليل.
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فهم. أهلا بكم. الزيدي من النجف: نهج الحكومة لا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي في العراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقودة وغير منقودة خلال أيلول الماضي. النزاهة: تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة: أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الشرطة الاتحادية تضبط أسلحة ومعدات عسكرية خلال واجب أمني في منطقة العبيدي ببغداد. الأمن الوطني: عمليات أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما ببغداد. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج سكر صباح وأسامة ماجد. إذن تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد، وتحية لكل اللي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يسمعونا على أثيرنا 91.5 FM. خلونا نبلش بحلقة اليوم. قبل ما نقول شنو الموضوع، رح نسمع شيء من وسام ونرجع.

0: يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. مرات نصرفت مواقف اجتماعية قبالنا، طبعا عندروني اليوم راح أقوح هواية وراح يعني مشوا لي إياها. هذا الجو تعرفون كسرة الجو، كنا اسم الله يعني شوية شو يسموها احنا العراقيين مناعتنا صفر لكل الأمراض، يعني ما أدري معانا انه ناكل لحوم وناكل دجاج وعايشين حياة سعيدة، بس هي ما أعرف يعني المناعة صفر، فتلاحظ هاي كسرة الجو بين الصيف والشتاء دائما ما كلهم الأصوات مخنخنة، الوضع مو تمام وغيره. عموما فاليوم اسمحوا لي عادي. سؤالي اليوم، في بعض الأحيان أكو صفات نشوفها عند الآخرين اجتماعيا نقول يا ريت لو احنا يعني نكون مثلهم، او نقدر انه هذه الصفة نخليها من ضمن صفات شخصيتنا. يعني مثلا اكو واحد كلش جريء، فتبوع عليه تصفون مثلا نشوفه عنده جرأة بالرد، جرأة بانه يخوض هواي اشياء ممكن تكون ما مقبولة، لكن انت تقول يا ريت، هيك بينك وبين نفسك تقول اويلي يعني يا ريت لو امتلك هاي الجرأة. تشوف واحد صريح بدرجة غير طبيعية، ما له علاقة انه المقابل راح يزعل ولا ما يزعل، يكون صريح، فتقول يا ريت لو انا امتلك صراحتك هذه او جرأتك او غيرها. فاليوم راح اسألكم سؤال، يعني كل واحد من عندنا مثل ما قلت من يصير قدامه موقف يتمنى انه يحمل هذه الصفة. فلو مجبور، خلينا نقول لو انت كنت مجبور ان انت تعيش بشخصية مو شخصيتك، اوكي، لو اليوم انت جبرت بانه انت تعيش شخصية مو شخصيتك، يا شخصية من اللي راح اذكرهم اني هسه تقول اني اختار هذه الشخصية اعيشها اسبوع لو كنت مجبور انه انت تبدل شخصيتنا. كنا نحب شخصياتنا ونحب عزة النفس اللي نمتلكها وغيرها، بس خلينا نقول جبرت بانه انت تغير شخصيتك الى مدة اسبوع، ايش راح تختار من ذول الاربعة اللي راح اذكرهم اني؟ شوفوا انا هواي الح بالسؤال، حتى احد يخبر يقول لي عبير عيد السؤال ده، تشوفون قول النفس دا يركض ويا يركض. السؤال، لو مجبور تعيش اسبوع بشخصيه مو شخصيتك، شنو راح تختار؟ الهادئ اللي ما يهتم نهائيا لكل شيء اللي يجرى داير مدايره، لو الجريء اللي يقول كل شيء وباي وقت، لو الاجتماعي اللي يحب يعرف اخبار واراء وكل تفاصيل الاخرين، لو البارد واللي ما يتاثر باي صدمه ممكن تمر عليه. أعيد السؤال للمرة الأخيرة، لو انجبرت بأنه أنت تعيش شخصية مختلفة عن شخصيتك لمدة أسبوع، يا شخصية راح تختار؟ الهادئ اللي ما يهتم نهائيا، لو الهادئ اللي عفوا الجريء اللي يقول كل شيء بأي مكان، لو الاجتماعي اللي يعرف الكل، لو البارد تجاه أي صدمة ممكن تمر عليه. أرقامنا 07-802-11-4-115 و 07-02-116-117. آسيا سيال ما أقوله، عندنا اتصال، يلا تعرفوا آسيا سيال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء العفر عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: الله يسلمك، شونك؟
1: الله يسلم، صحة وعافية، أولين بداية أسبوع جميل عليكم إن شاء الله يا رب.
0: شكرا للجميع يا رب. يلا محمد لا تقول لي ما سمعت الموضوع، الله يخليك.
1: لا لا ما سمعت الموضوع.
0: لا لا حرام عليك والله حرام. أي يلا
1: لا سمعت الموضوع.
0: مش راح تختار يا شخصية؟
1: شوف انت قلت هواي شغلات والأغلبية مطلوبات بالنسبة للإنسان
0: طبعا، أوكي،
1: بس ثاني الأول اختار
0: اللي هو الهادئ اللي ما يهتم.
1: اي نعم.
0: يعني ليش اختارت هاي الشخصية؟
1: من أمانة اني يعني زي ما تخلينا حساب على كل شيء، يعني انا ما احب اولا اذا قلص بالقاب مو مكانك معي
0: زين،
1: اذا القباب مفتوح اقمعي
0: زين،
1: هواي امور، يعني احب كل شيء بمكانه وكل شيء بترتيب. حتى من اطلع برا يعني انا بقى طالعين قاعدين بمكان وكذا وقام يعطيك فعش ايضا، وانا صرت عصري كان عفو الدون وهذه امور قمت على الساق
0: زين،
1: يعني ما افكر عالم ما تهتم فرد نوب.
0: فانت تحب انه انت تكون شخص اللي ما يهتم نهائيا ويكون هادئ بكل شيء ممكن يحصل قدامه، تشوف انه هذا افضل؟
1: امانه العصبي على كل شيء يحصل صح، بس الهادئ لا يعني انا عندي خالي هادئ مرات اقول لك يعني زين شلون مسيطر على
0: نفسك؟ زين
1: تخيل العصبيه مالته يعني الشايتين وانتهى الموضوع. هاي العصبيه عاد القويه العدل.
0: زين حلو اوكي تحياتي لك محمد. اي كمل
1: اشكرك ثاني تحياتي ان شاء الله.
0: شكرا عيوني مع الف سلامه. باي باي.

0: يلا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: تحياتي لست عبير.
0: عيوني مية هلا.
1: ابو مصطفى. ابو مصطفى
0: حياك يا ابو مصطفى، نورتنا.
1: ام حيا الله بواصلك، الله يخليك. كان بالبدايه عندي موضوعين اريد اسولف. الموضوع الاول انه موضوعكم الحمد لله على سلامتك.
0: اشكرك عيوني، تسلم.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. وراح انصحك نصيحه، من ترجعين للبيت ترتاحين تطبين يوميا نص ساعه على دكتور ضياء الحوضي وشوفين نظام الطيبات، وراح تنسين شيء اسمه برد، شيء اسمه نشله، شيء اسمه اختلاف جو بحياتك.
0: ما اتوقع ينفع وياي اي نظام. انا هذا الشتاء.
1: لا لا
0: هذا الشتاء.
1: لا لا انا تمام. انا بالنسبه لي من يبدي هذا الجو الحساسيه عندي فول، اذا ما اخذ اوبر علاج شنت حياتي عدم. هسه انا الحمد لله وشكر 4 اشهر حبايه ما حطيت بجسمي، فضل من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: يعني كل كان حي الله سبحانه وتعالى خلق له اكل معين، احنا اللحم والدجاج والغير هذا مو اكلنا، نقطه راس سطر. فحاولي قدر الامكان يوميا نص ساعه خلصنا من هذا الموضوع، وراح تشوفين صحتك شلون تصير تتغير روتينيا. هاي وحده. الشغله الثانيه على موضوع الحلقه.
0: نعم.
1: اليوم انت جيتي لعبتي على الوتر الحساس في المجتمع العراقي. احنا المجتمع العراقي اكثريته ناس اعصاب.
0: صحيح.
1: مو لو مو شعب مندفع، شعب
0: كلش
1: ما نقول لك ما يفكر، بس بغيرته وبحميته مندفع. فاليوم انا بالنسبه لي نفس اخوي المتصل اللي قبلي عصبيه ما شاء الله عندنا متوارثيها، اتمنى نكون عندنا نوع من الهدوء. بس فرقت هسه العصبيه من صار عندنا نظام غذائي، مدى يصير عندنا صداع، مدى يصير عندنا ضغط بدماغنا. زين الحمد لله والشكر، لأن ظاهر كان الأكل هو لاعب دور، هو سموم ده يدخل الجسمنا.
0: نعم.
1: وأنا أتمنى أكون الهادئ صراحة يعني.
0: زين.
1: أي.
0: تتمنى تأخذ شخصية الإنسان الهادئ، لأنه تلاحظ في بعض الأحيان أكيد. عصبيتك مو بالمكان الصح، مو صحيح؟
1: إيه، رغم إنه أنا برج الحوت، إحنا برج الحوت دائما نحب الهدوء يعني، بس أنا سبحان الله ما.
0: بس مو هي مرات مشكلة، المشكلة ما لها علاقة بعد هاي الأبراج والشخصيات وهاي، لأن دائما دارك هو اللي دينمي عندك العصبية، فاهمني شلون؟ يعني أكو ظروف تصير عفية، تصير ظروف معينة، فبالتالي تنولد عندنا العصبية.
1: أنا من خلال منبركم ما أريد أطول على المستمعين، أدري وقت البرنامج مالك ساعة تقريبا، متابع عن البرنامج ومتابع قناة الرشيد.
0: عيوني.
1: ثقي واعتقدي بالله. اجى اليوم هذا نظام الطيبات، انا ما اقدر اروج عليه. ثقي واعتقدي بالله، هسه انا اليوم صرت عصب الصبح، كنت ابقى عندي انتفاخ بالقالون وصداع عندي من الصبح من العركه لحد الليل. والله العظيم طلعت طبيعي. حاولوا تمشون على هذا النظام وراح تحسون اكو فرق من القاع للسماء. نهائيا تنسون مرض اكو بجسمكم، حتى لا نصير احنا حقل تجارب للجشع الاطباء الجشعين، لان انا عشت اكثر من 20 سنه ويا هذا الجسمه. كل الحب والتمنيات لكم، اعتذر خاف طولت على المستمعين اللي وراي. واذا كان استاذ احمد او عمار كثرونا من هيثم يوسف، لان احنا من عشاق هيثم يوسف.
0: تأمر تدلل. تحياتي لك اكيد. انا كلش اشكر اتصالك. مع الف سلامه. باي باي.
1: الله.
0: يلا بعدنا متواصلين اتصال اخر. الو. الو.
2: مرحبا.
0: مرحب.
2: شلونكم؟ في
0: الله يسلمك. الحمد لله
2: صحه وعافيه.
0: شكرا للجميع يا رب. اشكرك.
2: اختاراني اختار رقم 5.
0: ماكو 5، مين جبت 5؟
2: لا اكو اختار شخصية استاذ عمار كامل الاسبوع.
0: نعم، ما هو عمار اللي تحكي عليه؟ ما هو اذا تريد توصل رسالة فما هو ما موجود.
2: اي بس ايه وصل رسالة مستمعين. اتقمص شخصية استاذ عمار كامل من الاسبوع، بس نسوي مشاكل واذيع العالم، وكان الله يحب المحسن.
0: هذا الدنشاق ابي بعد غيره. لا صدق والله. ابو هني شنو راح تختار من الأربعة اللي ذكرتهم عن الشخصيات هاي؟
2: الرابع
0: البارد اللي ما يتأثر.
2: اي ملناش دعوة. شمال محمد هنيدي ملناش دعوة.
0: اوكي ليش اختاريت
2: هذا؟ جالة الفعل ملناش دعوة.
0: ليش اختاريت هذا ابو هني؟ الو
2: يلا شعلة مشتعلة.
0: يعني قصدي ليش اختاريت هذه الشخصية بالنسبة لك انت؟ ليش؟
2: لانه بالشغل مغثة
0: اي
2: وبالشارع، يعني شاف واحد شخص مصارينه واحد، يعني الله ينزل عليه في البرود.
0: زين فانت إيه؟ تحتاجه نعم. يعني انت باعتبارك انفعالي، ما اشوفك انفعالي، انا بالعكس اشوفك كلش بارد. هاي
2: رحمه من الله.
0: اي والله ما ادري يعني. طيب تحياتي لك ابو هيلين.
2: انا
0: كلش اشكر اتصالك. عيوني مع الف سلامه. باي باي. يلا استاذ احمد نورتنا طبعا، اهلا وسهلا بيك. شكرا. يلا خلوني شو احكي لك بعد اليوم. لا تقول لي احكي. حكيت بداية الحلقة كل الموضوع حكيت تفاصيل وقلت لا حد يسألني، فما يجي المخرج يسألني لا أكو. يلا راح أعيد الموضوع للمرة الأخيرة أوكي. اليوم ما يخالف يعني ساعدوني سامعين، هاي ساعدوني. السؤال يقول لو مجبور تعيش ب أسبوع بشخصية مو شخصيتكم، إيش راح تختارون من هاي الشخصية اللي أنا راح أذكرهن؟ قلت لكم وطيتكم إنه مرات إحنا نشوف شخص كلش جريء، إنه ممكن يخوض أي شيء ونقول عليه يا ريت لو أنا أمتلك هاي الجرأة اللي أنت تمتلكها. نشوف واحد سوري ممكن يكون قبيح في رأيه أو كلش عدة صراحة واصلة لمرحلة القباحة، بس إحنا كلش هواية أكو مواقف نحتاج بيها هذه الصراحة اللي هي بيها يعني صلافة احنا نسميها. فشن نقول يا ريت لو اني امتلك هذه الصراحة اللي انت يعني اكو شخصيات احنا نتمنى نخوضها. فانطيتكم اربع شخصيات، اختاروا لي واحدة لو انجبرت بانه انت تعيش بشخصية واحدة من ذني، ايش راح تختار؟ شخصية الانسان البارد اوكي، لو شخصية الانسان الهادئ اللي ما يهتم نهائيا لكل شيء. بارد طبعا انا اقصد خاف واحد يجي يقول الهادئ هو نفسه بارد، لا ما له علاقة. الهادئ البارد اللي هو يعني تأثير الصدمات عليه يتعامل وياها ببرود، مو مثلنا احنا انفعاليين وعصبيين. يعني فكر يعني كلمة بارد تختلف عن الهادئ. الهادئ اللي هو يكون هادئ بمشيته، هادئ بتصرفاته وغيرها. المهم الهادئ اللي ما يهتم، لو الجريء اللي يقول كل شيء، لو الاجتماعي اللي يعرف الكل. ألو. لا انت احمد تلود اقول الموضوع صار اتصال له هواي. الو
3: صحه وسلامه.
0: شكرا ابو عبد الله، شلونك؟
3: هلا استاذ عبوري،
0: ميت هلا، شو اخبارك؟ الحمد لله.
3: انا بس اذا اقول الصحه والسلامه ان شاء الله ما تشوفين بس الخير
0: فدوى عينك. شكرا،
3: ان شاء الله يطير عنك هذا المرض يا رب.
0: شكرا عيوني للجميع.
3: واليوم حكيت هوايه، لا تحكين هوايه
0: والله احمد، شو اجى لوادها عليها، احكي الموضوع وقولي الارقام واقضي الاتصال. بس بعد ايش قد يحبوني.
3: وانا عمار طلع بس اغاني
0: عمي. هلت الهلا على احمد، عوفني ذاك تشانس خلاني ساعة كاملة خاف شوي احمد يطلع فاصل ذاك ابد.
3: الله يحفظك ان شاء الله. ماذا شكرا، تعبت روحي عيوني
0: عيوني. تحياتي لك، شكرا جزيلا. يلا اتصال اخر.

0: يلا اتصال ويا نيلو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ويا وسام من بغداد.
0: اهلا وسهلا يا وسام.
1: الله يسلمك وين تصير.
0: مية هلا. يلا وسام قل لي شنو راح تختار من الشخصيات اللي انا ذكرتهن لو انجبرت بانه انت تعيش بهذه الشخصية فقط؟
1: والله شوف قبل الشخصيات اللي كنت اشوف بيها والدي قبل. يعني من كان يشوفنا بالشارع لو شفنا مثلا نلعب طوبة.
0: نعم.
1: يلزمنا يربطنا بحبل ويسحبنا لتحت بالسيارة. وانا قلت ان شاء الله من تتزوج ويصيرون عندي ولد يكبرون ما اعاملهم ويش تعامل نهائيا.
0: اوكي انت هسه انطيتنا يعني انا الشخصيات اللي ذكرتها ما لها علاقه باللي انت يعني ذكرت.
1: لا لا لا لا لا اخذ الشخصيه لا البارده يعني
0: ها الشخصية. اوكي يعني قصدك مو العصبي يكون البارد اللي يتعامل مو بهذا. زين والدك كان يتعامل هاي الطريقه؟
1: ايه بطريقه يعني صعبه كلش.
0: اوكي زين.
1: وانا هسه يعني عندي ولد اثنين واحد عمره 17 سنه وواحد 15 سنه وصادقهم مو ودي صداقه يعني.
0: حلو مرات هم ما ترى صداقة هم على كيفك دير بالك يعني هم مات في بعض الأحيان.
1: لا والله يعني لا
0: لا كلش نرخي الحبل ولا نشده هواية فاهمني؟
1: لا يعني هم دائما يشوفوا يقولوا شو يعني أبوك قبل كان ما كنتش معاملكم تعامل أنت ايش حجت؟
0: إيه
1: تترموا على القساوة اللي شفتها قبل قلت ايه؟ والله بس يكون عندي ولد أخاويهم لا كتل ولا ضرهم.
0: أوكي
1: بس زي. أنا أقول لك الشغلة واحدة مو حلوة واحد كنت كبير يشرب سجاير.
0: زين.
1: إيه إحنا قبل ما لا كان يشوف يشرب سجاير والله يسويه قال والله العظيم أنت كذا سويكم.
0: زين.
1: فقلت ما يخالف قال يشرب سجاير أحسن ما تروحون من الطريق يروح يشوفنا غير شغلات.
0: أوكي. يعني أنت اليوم راح تختار الشخص الهادئ.
1: الهادئ.
0: الهادئ بالتعامل مع أطفاله خصوصا خلينا.
1: بالتعامل يا طبعا.
0: أوكي. أنا كلش أشكرك وسام أتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني. مع ألف سلامة باي باي. يلا اتصال بس بعد سلطان جيدت لي. يلا ألو. ألو شو أقول لك شو أحكي لك عيوني مية هلا. الحمد لله شكرا الله يسلمك.
2: انا عبودي.
0: اي اهلا عبودي. يلا عبودي قول لي شنو الشخصيه اللي راح تختارها؟
2: اكيد الهادئ.
0: نعم
2: الهادئ. الهادئ
0: الشخصيه الهادئه.
2: نعم.
0: اوكي انت مو هادئ يعني؟
2: صح. لا
0: لا اوكي تمام.

0: يلا عدنا اتصال نقول الو مرحبا.
1: الو مرحبا.
0: مرحبا اهلا وسهلا.
1: هلا والله. كيف اخبارك؟
0: الحمد لله. من وياي؟
1: وياك نشوان.
0: اهلا يا نشوان.
1: هلا والله.
0: يلا نشوان تفضل، شو راح تختار من اللي انا شخصيات ذكرتهن؟
1: والله يعني كنت انتقل بسيط يعني مو في الفكرة زين.
0: تقصديني اليوم طبعا نشوان. شو تشوف البث يعني انت؟ ايوه. ما سمعت الموضوع 50 مرة عدته يعني؟
1: لا وين حكي اللي اتوب. والله سارة جنام ودغت البث هيك تكتب كان ضعيف ما فهمت جاني.
0: يلا سمعنا صوتك نشوان، شكرا لك عيوني نورتنا. تحياتي لك.
1: هلا والله. هلا.
0: الو. يلا مستمعينا خلوني اكرر بالارقام والموضوع. الموضوع يقول لو انت جبرت على انك انت تعيش بشخصيه واحده لمده اسبوع، اي شخصيه من ذني راح تختار؟ وانا قلت احنا هوايه شخصياتنا ممكن نحبها صح في بعض الاحيان، بس باللي دي يصير وبالوضع اللي دي يصير نحتاج انه شويه نمتلك شخصيه مختلفه عنا، يعني فاهمين هاي الشخصيات اللي ممكن تكون في بعض الاحيان ما مريوده عند الاخرين بس هي مريوده للمواقف. يلا الو.
2: اليوم مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتي لكم وكل مستمعين الغالي وكل متابعين على التيك توك.
0: عيوني الميات. هلا من وياي؟
2: الله يخليك. مشترك جديد حسين من النجف.
0: اهلا يا حسين نورت.
2: الله يخليك. شوفي اختي الغاليه اليوم انا افضل الانسان الجريء احسن.
0: الجريء اوكي حلو. ليش
2: الجريء؟ لان اليوم يعني مثل ما نعرف هذا المجتمع اليوم انه الهادئ ما يعيش انه يعني حقه ينوخذ، والبارد هم راح يكون هم نفس الهادئ يعني شيء متقارب.
0: زين
2: اي فالجريء لا جريء يسيطر على يعني على الناس اللي يعني اللي داخل مجتمعنا.
0: اوكي تلاحظ انه انت حسب وجهة نظرك بانه هسه احنا بالمجتمع مالتنا العموم العراقي انه الموضوع يحتاج لجرأة، جرأة بكل شيء، جرأة بالقرار، جرأة بالحديث، جرأة بكل شيء، مو صحيح؟ هيك قصدك؟
2: جرأة بكل اي جرأة بكل شيء. شنو عمد حق الانسان الجريء ما يضيع. انا يعني هيك نظرتي
0: طيب
2: للموضوع.
0: طيب انا كلش اشكرك عزيزي اكيد نورتنا. شكرا. عيوني. شكرا. انت مع الف سلامة.
3: ما حد يقدر

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هي
1: تعبير شلونك؟
0: الحمد لله عيوني.
1: تحياتنا عيني سولي داعة الرشيد.
0: مية هلا نورتنا.
1: تعبير نختار الاجتماعي.
0: الاجتماعي؟
1: بنفس الوقت كون سياسي.
0: اوكي. السياسي طبعا قصدنا المسايسة مع الآخرين.
1: المسايسة لأن أي. الاجتماعي لازم يصير مسايس يعمل يمشي عجلة حياته.
0: طيب. زين أنت مو اجتماعي؟
1: اجتماعي.
0: أنت اجتماعي بشخصيتك أصلا؟
1: أي نعم.
0: لا أشوف أني أحب إنه الشخص اللي يختار شخصية مو شخصيته يحب يخوض هاي التجربة. فاهمني شنو قصدي؟ يعني كم مثلا إذا واحد كلش خجول يخابر يقول أنا بدي أصير اجتماعي ممكن. تعرف لأن هو حابها هاي بس ما يقدر يمتلك الجرأة.
1: تعبير إحنا شنو لازم نشوف كل الناس اجتماعية لأن هذا وقتنا يريد الإنسان الاجتماعي والسياسي بنفس الوقت.
0: أهم
1: شيء سياسي.
0: زين.
1: الإنسان إذا يريد يمشي عجلة حياته بهالوقت هذا.
0: أي.
1: والدولار صاعد. لازم يكون سياسي.
0: على قولتك الدولار صاعد لازم نصير اجتماعي ونقوي علاقاتنا باش عقبه كل شيء يصير. طيب انا كلش اشكرك نورتنا عزيزي.
1: العفو تعبير العفو.
0: انت ميت هلا باي باي. يلا تحياتي لك. اكيد الارقام يا جماعه موجوده على البث اصلا كاتبيها شباب واني هم ساره اقولها مره ثانيه واخيره 0780211. اليوم انا دا احس شخصيتي شخصيه السلطان كلش دا اتعامل بعصبيه دا اتعامل بعصبيه ويا الناس بس ما يخالف يعني ما يخالف 07 سلطان يجي اخر مره عيد الموضوع فهمتوا وعيده 0780211415 و0780211617 ACSL 0770011415

0: يلا عدنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: اهلا عليكم السلام. الله يسلمك. الحمد لله.
1: الله يسلمك. شاء الله يسلمك.
0: منو وياك؟
1: انا ما تذكرني. لا انا هاني مشاهد وصيد.
0: منو؟
1: هاني مشاهد وصيد قبل اتصل عليك.
0: اهلا وسهلا عيوني. مية هلا نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: شكرا.
1: والله يوم دا اسمع الراديو وسمعت اسمك حبيت اسلم عليك.
0: عيوني مية هلا. شكرا عزيزي كلك.
1: الله
0: اشكرك.
1: الله يسلمك.
0: نورتنا. مية هلا. باي باي مع الف سلامه. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: هلا سيوفي. مساء الورد.
2: الله يعافيك. شلونك اخبارك؟
0: مية هلا.
2: دوام قلبك. حياتي ليك كادر وكل المستمعين اكيد.
0: نورتنا.
2: نورت.
0: ايه تفضل.
2: زاد فضلك.
0: شنو حكينا؟ والله ما عيد
2: شنو موضوعكم؟ شنو سؤالي؟
0: ما عيد الموضوع اليك هسه.
2: العب خلاص اسلم عليكم مرة. تمام؟ ما
0: خلصت يعني. بس عرفتهم ليش سيف؟ ليش؟ شنو سببها؟
2: يعني هسه يعني دقيت وحصلتكم.
0: اه يعني ما
2: كنت تخيل يمنا باعي يمنا خطار وخليت خطار قاعد تعمل استشارك وياك.
0: لا اذا هيك
2: تخيل التضحية يعني.
0: لا اذا هيك لا لا اعيد لك الموضوع. اوكي السؤال يقول لو انه انت جبرت على انه طبعا تختار واحدة من اللي انه ما بيك. اوكي يعني ما عندك هاي الشخصية. تختار طبعا. شخصية واحدة تعيش بيها لمدة اسبوع يا هي من عندهن. شخصية البارد تجاه الصدمات، شخصية الهادئ تجاه المواقف اللي تصير يعني شايف هذا اللي كلش هادئ، او شخصية اللي اجتماعي زيادة عن اللزوم او الجريء. شو راح تختار من ذني؟ يعني انت مرات تشوف واحد يمتلك هاي وحده من ذني الصفات تقول انا يا ريت لو اصير مثل هذا هيك اكون.
2: يعني الاخيره
0: او عندي القدره يا هي جريء.
2: الاخيره جريء.
0: يعني ليش اختارت الجريء؟
2: يعني اكو حالات شوفي عبير مواقف لازم واحد يكون جريء بيها.
0: زين
2: حتى مثل ما نقول يطلب على هاي المواقف على اكو شخصيات لازم تستثنيها بجرأة.
0: زين
2: ما يفيد يوم الهدوء البرود. كل يوم جريء حتى مثل ما نقول واحد يطلع حقه يعني. حتى وين كان حقه يعني. يعني فلهذا الشخصية الجريء مرات نحتاجها عدة مواقف يعني وهواي شخصيات يعني. فلهذا اختاريت الجريء يعني.
0: زين الجريء.
2: الجريء
0: طيب عكي. شكرا يا جريء. تحياتي لك.
2: شكرا
0: جزيلا. باي باي. مية هلا.

0: يلا عدنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم عبير.
0: عليكم السلام. مية هلا.
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله عيوني. أنت شخبارك؟
1: أنت لو بس الله يخلصك من اثنين والله العظيم تتوفقين.
0: خير. منو؟
1: تعرفين هم هارون وصل.
0: لا لا لا لا لا الثاني. الأول إيه ممكن.
1: وأنا بعد ما أدري أمس جاء طريق السلطان قال بلو.
0: علي حكى سلطان؟ لا ما أتوقع.
1: صح من مقدسات.
0: لا لا أسمع بصوته أقول هذا مو سلطان. أي أي
1: كل جاي اسمه أعمال.
0: نعم
1: أنا هذا الذكاء الاصطناعي.
0: هو ده أقول أي أي
1: صار. بس إحنا كم مستمعين ما تعرف الأي أي.
0: أوكي يلا أحكي لنا. قول لنا شنو الشخص اللي راح تختار.
1: شنو أنا سوني فتحت الراديو شفت ولد قال الوكي أحمد الجريق.
0: لو أنت انجبرت على أنك أنت تعيش بشخصية لمدة أسبوع من اللي أنا راح أذكرهم، كنت تختار اللي فتشي هو مو عندك. أوكي يعني صفة ما موجودة بيك. صفة الشخص الجريء جدا، لو الشخص الاجتماعي، لو الشخص البارد تجاه الصدمات وغيرها، لو الشخص الهادئ، شو راح تختار؟
1: الصدور؟
0: نعم
1: البارد.
0: ليش؟
1: الصفة هاي يعني ما تخلي واحد يكبر بالعمر، وبالعكس يكون دائما ثابت الخطوات يصير.
0: حلو. ويكون شوية متأني بالقرارات.
1: بالعراقين يستخدوها الست حتى بالكلام من يكون شخص هادي. بحيث تفكر المقابل بصورة كلش جيدة.
0: صحيح. وانت هواي تتمنى والله تمتلك هذا الهدوء.
1: هو انا امتلك الساعه 3/4.
0: نعم
1: ديكر الشحن فيك.
0: اوكي
1: طيب تسمية ان شاء الله عندنا رحم الله والديك.
0: تحياتي لك. انا كل شيء
1: وتحياتي لك ولجمهورك ودير بالك من سلطان وعمار.
0: يودي بيت. هلا باي باي.
1: الله.
0: بس سؤالي خابر المتصل قال نورتني كلك ذوق سدي انت ايش بدك تشوف يعني لو عندك خلل بالسماع. اوكي تحياتي للمستمع اللي كتب هذا الكتابه اللي ما اعرف شنو هي. المهم عموما سمعت رايي انا ببدايه الحلقه قلت انه ليش اخذت هذا الموضوع، لانه احنا هوايه بالتغيرات الاجتماعيه اللي تصير وبصفات الاجتماعيه اللي يمتلكوها الاخرين مرات فعلا الجرأة مطلوبه بقرار، مطلوبه بجواب، مطلوبه باختيار. همتي القرار واحد عن الاختيار على فكره. يعني الجرأة مطلوبه، البرود في بعض الاحيان مثل ما قال مستمع اخر اتصال انه مطلوب في حتى انك انت من تكون شخص بارد تجاه الاشياء

تحصل قدامك، أعتقد تكون أكثر تأني باتخاذ قرارات، أكثر تأني بأنه بالتصرف اللي راح تصرفه تجاه كذا صدمة صارت قبالك، يمكن شوية تكون يعني أفضل من الشخص العصبي كلش هواية واللي بسرعة يتنرفز إحنا نقول عليها وهاي الأشياء. ف كل الشخصيات اللي أنا ذكرتها أعتقد بأنه إحنا كنا نحتاجها. أنا من الناس اللي أقول أنا أتمنى أمتلك الجرأة اللي أشوفها عند الآخرين بكل شيء، بس أكيد يعني هي تبقى أنه أنت تقدر تستخدمها بالطريقة الصحيحة أو لا. طبعا الجرأة مو اللي أنا أتمادى بيها على المجتمع بطريقة خاطئة، لا مو هذا قصدي، بس الجرأة اللي تكون مطلوبة مع الأشخاص اللي هم فعلا أنه يحتاجون جرأة بالرد، خلينا نقول مثلا فنون الرد هذه. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. تحيات أحمد مثنى وتحياتي، باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيدة فم. أهلا بكم. أزيد من النجف، نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضية. النزاهة، تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة، أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب الشجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. الأمن الوطني، عمليات أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما في بغداد. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق، أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم رشيد أفضل.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني يعني.

راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي من النجف: نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. أطلق رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي العمل التنفيذي لمشروع مليون قطعة أرض سكنية

0: SeeItMedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
4: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت شو يعني
7: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال موقع الالكتروني او على التيك توك على حسابنا طبعا الرشيد افهم. واذا وصلنا اهلا بكم في حلقه جديده ومستمعين جديدين جميلين حلوين على التطبيق. مساء الخير، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اوكي، يعني بصراحه لا تزال حمى الدولار تعصف بالعالم، يعني العراقيين وغيرهم. اليوم راح أسألكم سؤال الحقيقة يمكن يجي في بالي بعد ما شفت مجموع الفيديوهات اللي صارت واللي كانت تتحدث عن موضوع الدولار. ناس تقول خلي الراتب بالدولار، ناس تقول لك فلان شي خلي نشتري بالدولار وهذا بالدولار. وبعدين صدر حقيقة يبدو أن هنالك قرار، لكن ما أعرف أنا إذا صحة هذا القرار. أحمد أسعفني بإذا هو موجود رسمياً، اللي هو أنه يمنع بيع الدولار أكثر من 155. كتاب أكو؟ كتاب رسمي؟ تداولات، أي بالضبط هي هاي. والبارحة أنا شفت أحد الفيديوهات لأحد الأشخاص اتصل على 911 وقال لي ذلك أحد هيك، قال لي تبلغ عليه مباشرة. على العموم فإجا في بالي سالفة، إحنا يمكن شفنا كثير من السلع ارتفعت أسعارها بصراحة، وارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، وتم احتساب نسبة ارتفاع الدولار الرسمي سعر الصرف الرسمي احتسابها كنسبة وإضافتها إلى السلع. لكن أنت كمواطن عراقي إذا جيت قلت لك آني شنو الشيء السلعة اللي تتمنى أن تباع وتشترى بالدولار، مو ما تنباع، يعني مو أنه ما بعد ما نبيعها ولا نشتري، لا تتمنى تقول أتمنى فلان سلعة نبقى نبيعها ونشتريها أو تصير هي هذه السلعة نشتريها بالدولار. أوكي، في لبنان القطر اللبناني الشقيق، وفي مدينة الجمال والسحر بيروت. الله يا بيروت يا حبيبتي شفت حلوة، رحلتها صح؟ رحلتها بيروت يجي ينزلوا لك الفاتورة مال المطعم مال كل شيء، ينزلك دولار و وليرة لبناني. فباعتبار أنه إحنا شعوب نحب نقلد تجارب الآخرين، فأنت بوجهة نظرك شنو الشيء اللي تتمنى تقول أتمنى يبقى هذا أو هذا يصير أو هذه سلعة تنباع وتنشر بالدولار؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. وأيضا بإمكانكم الاتصال بنا على الرقم على الواتساب على 0720-11-4-115. أم عمر مساء الخير. مساء النور، يا أهلا وسهلا. تفضل أستاذ أحمد.
8: رحت وانا أدري ما ترجع.
7: أمنية
8: ثواني
7: صح؟
8: ثواني وكت ما عندك وقلبك
7: ايش بها صوت هاش اسمها؟

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: اخ سلطان، اني عمار من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا عمار، يا اهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا بك، واجاوب على السؤال اللي قلته حضرتك قبل شوي. بصراحه انا اشوف احسن شيء يبقى ينشر وينباع بالدولار هو السياره.
0: السياره ليش؟
1: ليش؟ لان يعني عندنا ارتباط بسوق عالمي، يعني احنا من نستورد السياره سواء من امريكا او من دول اسيويه، يعني مختلف المناشئ، يكون يعني شراءها بالعمله العالميه.
0: طيب.
1: النقل البحري، تامين الشيوعيه، اسمالتها النقل،

0: احمد بيه مجال سبت حبيبي ولا زحمه؟
1: 2000 توكن
0: حول 2000 لك. اقول لك يلا قول لي شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: والله بالسلاطين
0: المطاعم
1: المطاعم اي والله.
0: اوكي.
1: اذا هسه هم الله يزيدك كلهم بلا شيء غالي بدون مسميات بدون مناطق وبدون شيء. والله البحر يعني بالمكان انت شلت فيه يعني اكل الله يزيد النعمه. اوكي انه طيب وهاي بس يعني حيل غالي.
0: غالي صح.
1: يعني هسه اذا صار بالدولار بعد خليه حتى يعزون.
0: اوكي.
1: يعزنون.
0: انه ينباع وينشر بالدولار او ينباع
1: ويبيعون السلعه
0: بالدولار يصير.
1: يعني هيك ان شاء الله
0: الكافيهات والمطاعم
1: بالدولار حتى لو شويه ينزلون اسعارهم لو يعزنون بعد ما لهم يعني ما لهم غير حل.
0: طيب اوكي حلو.
1: يعني ينجبر انه ينجبر ينزل سعره. حتى العالم كلها اولا يعني تقدر
0: بامكانك. اول ما يجيبك الفاتوره يقول لي على ايش قد حسبتها ملعون.
1: على ايش قد حسبتها؟ يقول لي كثير
0: قال 1000
1: لا وتخيل يعني كلها راح تنشر زين وهذول جماعه الاعلانات اللي حيل اروج منهم اعلانات المطاعم طيب ويمطق بحل جو
0: اي بعد ما
1: طيب يعني والله ندري بعد ماكو بعد ما صرف لي مثلا البرجر اذا نفرض انه ب 5 دولار مقبول سعرها بس هذا بعد نقدر نسوي ب 10
0: ما يقول
1: حتى ينطي الاعلان وينطي المدروين وينطي المدروين يلتزمون شويه يصير عندهم حديه بالموضوع.
0: طيب حلو
1: تحياتي
0: لك بلبل شكرا
1: تحياتي
0: جدا هلا بك شو رايك

0: طيب يلا خلينا ناخذ ويانا وميض. وينك؟
1: مرحبا حبيبي.
0: اهلا وسهلا.
1: شلون قلبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا.
0: بس والله قصه وقصه. جاب الكاب بعين.
1: هو بيوم هو يمكن اخر زواجهم اموت لازم ورا 40. يلا
0: انت لا هذا اللي من يخطبون يقول يابا خلينا شوي نستعجل بالزواج خاف ابوه يموت. ابوه يموت.
1: هو حميد.
0: هو حميد
1: ترى. هذا ترى رجال. هذا الرجال مواد نبض عليك. ترى باقي التوقيع.
0: ويجي علينا عمو الله يخليه يقول يعني يقول للبابا قنعه وهالي يعني بابا ترى وضعه مو زين. وانا اقول يلا ما يخالف عمو ان شاء الله.
1: اي يقول لك تعرف اخو عمو الولد يقول له خلاله بس اخو عمو بس عمو يجيب له الدواء يقول عليك فضه.
0: طيب وميض شنو السلعه اللي تتمنى ان تنباع وتنشرها بالدولار؟
1: مسموح اقولها بالاعلام؟
0: يعني ممكن.
1: ممكن؟ يعني المشروبات الروحيه.
0: اوكي تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: اي حلوه.
0: شنو الفائده منها؟
1: شنو الفائده يعني يوميه؟ هذا صار ب 35 بعدين صعد طخ 42 صار 45 نزل 32 هو 15 دولار. حلوه ما ادري 20 دولار فضنا وراح يبعد شكل.
0: تعتقد مفيده للبلد اذا توقع بالدولار؟
1: والله هي بالسلاطين يعني انا انت شايف انت
0: هي فائده البلد بالعراق خلت في الدولار. يعني فايدة البلد بالعراقي خدت استفاد بالدولار. حلوة ما بيها شيء.
1: ما حلوة. أنت ماكو دولة بالعالم ما طبقت لها. إذا ما تشوفها يعني كل شيء يتداولون بي بسلعة يعني العفو بعملة البلد.
0: أي.
1: إلا هاي الشغلة تلقاها بالدولار. حلوة مرتبة. وأنت جبت مثال جميل اللي هو لبنان اللطيفة. أي.
0: لبنان إيه دينار ودولار ليرة ودولار
1: حلو بيهم حتى بالبنزينخانة موجودة.
0: إيه بالبنزينخانة هم يعرفي صحيح
1: هاي الألمازة
0: المهم. طيب
1: للحبس
0: كبر كبر عمو كبر. طيب تحياتي لك
1: دائما على قولت عبد الناصر الدرويش أنا بيه زهمر يعني بروحي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا. رسول كاتبة مساء الخير. طبعا هاي الأغنية إسراء مظلومة بسبب الذوق العام. أم عمر أنا بتابعة قديمة متأسسة الإذاعة. أهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا جميل إذاعة. شكرا جزيلا. صار لك قد متابعة جنيد يقولها جنيد خبصة. طبعا السالفة صحة أستاذ تسلم. شكرا جزيلا من تسلم وتسلمين والله ما أعرف. يلا ناخذ يانا اتصال. ألو ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: مرحبا أستاذ سلطان.
0: يا أهلا ومرحبا. من جاية؟
2: وياك يوسف من
0: بغداد. اهلا وسهلا بك يا يوسف. يوسف
2: استاذ سلطان يصير يعني اول شيء اقول لك انه ما اريد اقول يعني موضوع يعني
0: شنو
2: منتج معين
0: ما تقول منتج يعني. اي
2: يعني حتى تصير يعني بس بشيء واضح.
0: اوكي شو تريد؟
2: اي شيء العراق ما ينتج اي شيء يعني يعني اي شيء نصدره
0: اي
2: اللي نصدره باقي يبقى بالدولار.
0: نصدره
2: لا اللي اي شيء نصدره صدره احنا مثلا نصدر مثلا طماطم.
0: اي احنا ما نصدر ما عندنا شيء نصدره.
2: فاني هو قصدي فيه يعني احنا شنو الشيء اللي نصدره
0: ايه؟
2: هذا يبقى بالدينار نبيعه.
0: زين
2: الشيء اللي ما نصدره اللي احنا نستورده
0: ايه؟
2: اللي يجي يدخل هذا يبقى ينباع.
0: يوسف هات الهجم بيوتنا احنا ما عندنا شيء اصلا نصدره كل شيء نستورد.
2: ليش اكو عندنا طماطم عندنا
0: ما عندنا منين طماطم احنا
2: مشروبات روحيه
0: مهم ما عندنا احنا ننتجها احنا ما نصدرها نصدر احنا
2: يعني هم بعد ما اعرف يصدرون بس احنا
0: ما يصدر حجي حتى تقول عليه مضروب ماكو لا احنا اذا نحكي عن الاشياء اللي احنا ننتجها كعراق وممكن طبعا قابله للتصدير هي الكرفس النعناع الريحان كراث فجل احمر
2: هاي شنو استاذ سلطان يعني انت
0: كل شيء
2: ما نصدر
0: شنو تقول شنو نصدر طماطم ما عندنا صدر طماطم برتقال ما عندنا مال دياله طماطم عراقيه ماكو يا دوب الناتج المحلي يعني الحاجه المحليه حتى التمر كنا نصدر بيها سيادو بيمشي قام يجينا هذا سعودي وقام يجينا المدري شنو الكويتي و...
2: يعني هو مقترح هو يعني
0: هو مقترح يخبل
2: نص الراتب لو يطو يعني حتى لو نص الراتب يطو بالدولار
0: ايه.
2: نص راتب كاسه نص راتب دولار
0: ايه.
2: يعني شكو بيه
0: والله راتبي يعني قبل 4-5 سنين كان دولار بس الله يتصحى والعافيه سواء نادي
2: هذا القرار
0: والله كان
2: ايه
0: هسه
2: يرجع نص دولار يطوك.
0: اوكي انا حبقى وياك، لا حبقى وياك على المقترح الاول، الى انه يكون كل الاشياء اللي احنا نستوردها من خارج العراق تبقى بالدولار، تنباع وتنشر بالدولار، واللي احنا عندنا كانتاج محلي مهما كان هذا الانتاج المحلي من اي سلعه يبقى بالعمله العراقيه. طبعا هو جزء من، ما اعرف اذا كان اقتصادي، هو جزء من فلسفه الحفاظ على الكتله النقديه بداخل العراق يعني حتى ما تطلع. حلوه. اوكي تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، يا اهلا ومرحبا، مع السلامه.

0: بيت أغنية والله العظيم هاي يعني من أجمل جذاب. اعطيني اتصال. ألو
1: كبير.
0: أهلا
1: حج. حقي لو مو حقي بشرفك.
0: والله حقك حقك جدا عليك. حقك. وأني يعني حقيقة أرفع للوالد القبعة مو لك.
1: تلومني؟
0: لا ما لومك، بس عند انتقائي يا عمي واحد انتقائي.
1: حجي أكو بعد واحد شخص ثاني.
0: ايه؟
1: إن شاء الله اليوم راح أنزل تمرين شغلة ثانية.
0: جذاب بس عمي مفول ترى الحجي.
1: طاب السلاطين الله شاهد. سامع صاروخ.
0: زين
1: هذا راح ادزك يا اليوم صاروخ.
0: سؤال سؤال ولا هو سؤال شخصي طبعا يمكن ما ينقال على هو، لك حرية ان تجاوب او ما تجاوب. الوالد يعني يا منطقة ولد او هو سكان يا منطقة او يا محافظة؟

0: طيب
1: يعني هو دا يجيبها من هناك اي دا يجيبها من هناك بطرق هاي، ف على مود شويه العالم هم تجرب رايك من عندها.
0: طيب
1: السياره انا اضيف عليها الدقايق. وتحياتي للاخ اللي متصل قبل شويه مو هسه اللي اتصل فيك قبله.
0: طيب
1: يقول العراق يصدر احنا ما عندنا شيء يصدر استاذ سلطان، انت جاوب تجاوب
0: اي مهيه هاي
1: يعني المعامل اي المعامل قاعده. احنا قبل كانت معمل اطارات الديوانيه ومعمل البطاريات كنا نصدر صراحه. زين ازيدك معلومه ازيدك معلومه خلي المستمع يسمعها.
0: نعم
1: معمل اطارات الديوانيه اللي هي القادسيه اللي كانت العالم تنزل من عندها كانت شركات طيران تستورد من عندنا اللي بيها نشد على الطيارات ما ادري
0: ولا ادري
1: لا الطيارات كانت تشد. ارجع شويه دقق بيها
0: طيب.
1: راح تلقى كلامي صحيح. هسه احنا ما عندنا شيء نصدره ماكو العراق يعني اليوم دا احكي ويا صديق عندي يشتغل بالعلي ومال الرشيد مال يم الدوره قلت له شلون سعر المخدر؟ قال والله هو يعني بالعلوه ابو مكتب قديم.
0: طيب
1: قال السالفه صارت تضحك. قلت له شلون؟
0: هي.
1: قال الطماطه 200 تطلع من يمي الخيار يطلع 200 قال البقيه الخضر اللي كانت يعني سعرها اقل من الطماطه صار كيلو من 750
0: يابا
1: اللي هي البوتيتا وغير والله
0: زين.
1: يقول يعني يقول احنا دخنا زين. فقلت له هي الاسعار برا يعني ابو المفضل ده يبيع كيلو طماطه ب 1000 الخيار ب 1000 ادري مو هذا اجور ميزان و تصعيد وتنزيل بس هم يجرمون بالمواطن.
0: طيب
1: زين قال لي ابسط شيء مال المخضر من وراء الدولار يقول سلع مباوع عليها كان ما حد يقلبها.
0: طيب
1: صعدت اكثر من المستهلك اللي هي الطماطه والخيار.
0: هاي المشكله اللي تصير انه ما حد يفتهم شنو
1: اي ما الشورجة اليوم مالي بالشورجة الصبح
0: طيب
1: الثلاث ارباع الشورجة لحد الان معزله واقفه اللي يقول لك اني بيش اشتري وبيش ابيع
0: هي هاي هنا السالفه صارت صحيح.
1: حتى الكفاح يعني سوق الجقاير همات بلا ضرب بريك.
0: صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا هلا ومرحبا مع السلامه باي باي هلا. والأرواح نعم متونس هو.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك؟
0: يا اهلا.
1: فعلا مثل ما يقول شو اسمه حسين الجسم. فعلا
0: فعلا مو؟
1: اي والله
0: رعاك الله.
1: اي والله. بس انا تدري شو اقول؟ اقول حلو ابو زايد.
0: ليش؟
1: والله حلو ابو زايد.
0: ليه؟
1: والله اكون بعد من اسوأ الاسوأ.
0: صدق؟
1: والله حتى ايش تترجى يعني تترجى من واحد باع صوته اقول لك انت ايش تترجى من واحد باع صوته بنص دجاج
0: اي تترجى اصل دجاجه هم يخالف
1: نص دجاجه زين بيها جناح ما بيها جناح
0: ما بيها بدون ما ادري والله. طيب يلا شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: والله يعني فكرت خارج الصندوق.
0: اي اوكي شنو هي؟
1: اي ممكن المبادئ.
0: مبادئ
1: ممكن القيم
0: بالدولار.
1: قيم بالدولار اي طبعا. بس الفاشن ستات مو بالدولار الاعلانات مالتهم.
0: اي
1: انت ما تبيع المبدا مالتك بالدولار.
0: بالدولار اوكي.
1: احلامك طموحاتك
0: اي
1: ممكن تبيعها اذا واحد ما عنده احلام تجي له يا عندي احلام زينه ممكن تجي تشوفها تستعرض اللي هي يقول لك والله زينه تبيع لي.
0: اوكي حلوه
1: بس بشرط انه هاي الاحلام اللي تبيعها ما يعني بعد ما تقدر
0: تتبع. لا لا هو من تبيعها تنتهي الموضوع خلاص تقبض فلوسها دولار انتهى الموضوع
1: انتي. ايه.
0: يعني اذا قلنا هسه ياها من عندهن احلام لو المبادئ لو شنو
1: والله الاحلام والطموح
0: الاحلام والطموح نبيعها بالدولار
1: اي هي بداخلك يعني انت دائما تحلم بيه وياك.
0: طيب اوكي
1: الاحلام والطموح هاي يمكن تنباع شوي سعر زين
0: ناسب العراقيين كلهم راح يطقون.
1: ارجع واقول الله يقشكم يلي ببالي.
0: امين اربع مرات. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا خالد اتصالك هلا بك مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو مرحبا
0: اهلا
2: عليك انا صار ساعه ولا 40 دقيقه انا اتصل عليكم تردون علي
0: ساعة ولا 40 دقيقة احنا بلشنا صان
2: يعني اول 40 دقيقة
0: هاي تسمى لغويا صيغة مبالغة
2: مبالغة يعني
0: هي اسمها يعني صيغة مبالغة اي يعني تتبالغين ما اقول لك صالي ساعة واقف انت قلتي ساعة احنا ما نبلشين صاننا ساعة
2: اولا انت تأخذ في يوم 15 دقيقة
0: بالضبط 11 دقيقة باعي شفتي باعي انت الوقت عدتش بي ما ادري ما ادري ايش تسوي له انت الوقت عندك 11 دقيقه
2: اقول لك انا خل اقول لك بس شغله
0: يلا قولي لي
2: انا مره قاعده برضو على الوقت
0: عافية
2: ايه ولد صغير يعني ما هذول الصغار يعني مو بعمر له
0: ايه
2: 2000 سنه وتقريبا
0: ايه
2: جايب ورد وقاعد قدام طبله يعني هو صغير يعني بعمر طلاب هو
0: طيب
2: وبقى اكثر من ساعه الولد من كبر بالتليفون عينه طلب قهوه ويدخن جداير وهذه
0: ايه
2: بعدين ما تحملت انا رنت اقوم فقلت حكيت وياه قلت له لو تحبك ما تنتظرك قال لا انا خلص شغلتي وياها وهذه يعني اخذها وهذه قلت له انت صار لك 40 دقيقه قال عدي لي 41 قلت له عشان انت
0: جيت باعي ايش قد بتالم بحيث حاسبها
2: لا شوف هو دقيق صادق بس هي ما اهتمت له زين مرات الاشياء اللي احنا نهتم لها يعني انت يومين تو مين يومين على انت تعني رواية انا احسبت الدقائق
0: فتح سبين
2: بس تمثل لديك هاي مبالغ 40 دقيقة لو
0: مو ساعة انا حكيت مبالغة على الساعة يعني هسا انا يهمك فتي حاسب الوقت
2: طبعا
0: سمين. اوكي ورده في دول عينش
2: ايه
0: 50 30 40 200 زين
2: لا يعني يعني انا كلش اضوج اذا اتصلوا ما يردون
0: علي مو احنا ضغط اتصالات تدرين مره دائما يصير عندنا وهذا بالبدايه خلي بالك انت من الدقين اكو فد يعني بدون مبالغه الحمد لله وشكر فد اكو اثنين يدقون قبلش سحبيهم احنا اتصالات فيصير سحب واحد ورا اللاق انت ممكن ترجعين تدقين هم يكونوا داقين بالتالي يلا قولي لي مروه شنو السلعه اللي تتمنين ان تبقى تنباع بالدولار
2: الدولار سلطان تحس العراقيين كلهم فلوسهم بالبورصه الدولار صعد والدولار تحس شايلين مسؤوليه ما ثلاث ارباع اللي يقعدون ب 12 الظهر
0: مثلا هو اخر مره ملتقي بالدولار بفيلم امريكي. هسه سولف في اخر مره ملتقي بالدولار شايف فيلم امريكي ما لازم ابيده.
2: يا سلعه تحب تشوفها بالدينار
0: انت يا لا يا
2: بالدولار
0: انه تنباع وتنشر تبقى هاي السلعه تنباع
2: ما
0: وتنشر.
2: ما ولا سلعه احنا هذا السؤال انت تكون نقول احنا متحكمين باقتصاد. احنا ما عندنا تحكم باقتصاد. احنا نبيع نفط النفط وين تروح فلوسه؟
0: لا انا ما احكي على الواقع احكي على الاماني تتمنين
2: يعني لازم انت تكون قريب على الواقع يا استاذ سلطان. انت كلش ان الايماجينيشن كلش عندك ايماجينيشن
0: ما بيها شيء بالعكس
2: نتحكم باي شيء باقتصادنا. طبعا ممكن تكون السيارات لانه هيك انت ما راح يقدر يرفعها عليك

0: دولار.
1: شنو
0: يعني اقول لك حتى اذا رحت برا عمليات عمليات بالدولار، حتى انا بالعراق اكو عمليات بالدولار 1050 عمليه تجنيد. يعني هواي اكو اشياء احنا يعني مقننيها صايره كلها بالدولار، ما نقدر احنا نتحكم بها.
1: نعم.
0: بس اذا اتمنى وصل شيء يبقى بالدولار هي هاي السيارات. بس
1: سيارات طبعا. اوكي حلو.
0: انت شنو اللي تتمنى يبقى بالدولار سلطان؟
1: انا بالاخير ابو طوب انا اسولفها بس لا مو بالاخير ما احكي. ليش انا قاعد هنا ولازم مايك وسوالف وتفعل راتب؟
0: انت لك حصه الاسد
1: بالاخير اكل تاكل وحدي بطلع.
0: اقول لك سلطان
1: عيني
0: قديش تحس العراقيين كلهم يعني مهم عندهم هاي الازمه الماليه والفلوس وهذه ومتاثرين بازمه الدولار وهم ما متحملين مسؤوليه نفسهم؟
1: لا هو هذا فيلم هندي انهم ما متاثرين ترى كلش ماكو.
0: ها
1: فيلم هندي ما متاثرين هم.
0: اي من والله
1: أيوة بس وين العالم يسولفون ما يدرون
0: واللي يسولفون هم الناس الطبقه يعني المتوسطه الطبقه الفقيره.
1: لا بغض النظر عن وجوده بالطبقه
0: هو مالي بالدولار ولا يم الدولار اصلا
1: ما عليه. وهي هاي هو ستاثر بانه السوق وما ادري شنو زادت عليه ممكن. بس هو
0: اقول لك انت مو كانت الورقه تنباع 120 وبعدين صارت 160 وصلت.
1: لا هو ساي لو اسوي سؤال بس سؤال مفاجئ للكل الى انا اقول لك قد حصه العراق من الفيدرال الامريكي بالدولار تجي عندنا كل شهر. احنا ما حد حيعرف ما يدرون ايش قد يطلبون.
0: ما حد حيعرف
1: الموضوع
0: ما
1: يهم. ما يعرفون الموازنة حسبت على ايش قد ما يعرفون خلاص. فيعني بس احنا اليوم شوي مسوي لهم اجواء خلي اشوف والله احساس المسؤوليه عندهم لوين عالي.
0: لا انت لازم تسوي عطف ذهني.
1: لازم شنو؟
0: عطف ذهني.
1: لازم طبعا اسوي عطف ذهني. هذا بقيهم هيك ترى ما لحق عليهم مجتمع ينتهي.
0: ترى يعني برنامجك ابد مو ممل. انا كله
1: الحمد لله الحمد لله بدول عيني مو ممل
0: بس الراد يسوي لنا عصب ذهني وابتعد عن هاي يعني الاشياء العاطفيه والاشياء اللي تتخيل وتتوقع. احنا ما نريد نتوقع احنا نريد نعيش.
1: اسمع القفله دائما انا اقول لكم سمعوا القفله. قفله تجي بيها
0: بتفصل. انا اوريدي وصلت البيت
1: عاشت ايدك
0: شغل الراديو اسمعك
1: عاشت ايدك. تحياتي لك مروه شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا مرحبا السلام باي. ناخذ اتصال. الو
2: ابو الحب صباح الخير.
1: يا اهلا وسهلا صباح الورد.
2: يا رب ان شاء الله خميس مبارك على الجميع.
1: الله يخليك جمعه مباركه ان شاء
2: الله. جزاك الله من حريات الاب قبل حريات الجنه.
1: الله يحفظك ان شاء الله تلقاهم قدامك.
2: اللهم امين
1: حبيبي. سولف لي شنو السلعه تتمنى ان تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
2: بقى الكهربائيات
1: اساسا سلعه مو نعدهن سلعه واحده. قل لي
2: كل الكهربائيات
1: أو كل الكهربائيات الأجهزة الكهربائية قصدك؟
2: كل الأجهزة الكهربائية الإلكترونية أو بالدولار
1: كلها.
2: يسوي يعني أي ليش تخليها بالعراقي؟ أصلاً إذا تجي كده تشتريها من برا بالدولار.
1: أي مثلاً ثلاجة بثلاث أوراق مجمدة بورقتين تلفزيون بست أوراق.
2: أوف وال أنا أقول لك والدول المستوردة من عارف بالدولار.
1: إيش نوع؟
2: الدول المستوردة.
1: الدول المستوردة ها أوكي. أي
2: أنت تشتري بالدولار عارف بالدولار.
1: أي ذن السؤال. زي ايش معنى الكهربائيات؟
2: كبدي انت قاعد تشتريها بالدولار. بالمناسبة قبل ما انسى ملاحظة للجماعة الاتصالات اللي عندكم اليوم قلت لها 6 الصبح الظاهر هم ما عدلوها. كانت بث عندنا مو زين بالباب 14 رمضان.
1: ليش؟
2: فعدلوا البواب يرحم والديكم.
1: شيلوا؟
2: شيلوا الهوائيات؟
1: شيلوا؟
2: وين يشيلوا؟
1: شيلوا تحاول تعالي جاي هيك على يرموك.
2: لا خلاص يمكن الزحام وعمالنا
1: في يرموك هسه ما قلت لك ما قلت لك اشيل من الكرخ كلها حاول باليرموك.
2: ايه رب الزحام اليوم.
1: لا ماكو يرموك فتشوله وغير مطاعم ما حد يروح لها اليوم. ايش بيك انت؟
2: لا والله بيروحون.
1: ايش بيك؟
2: اقول لك الباحه طبيت الزحام في يومك اليومي.
1: اقول لك غير الخميس
2: الخميس وقاعد تبكون.
1: اقول لك الخميس انا باليرموك عاقول كان يفطر بالنص. ايش بيك غير ماكو احد تشوله؟
2: شوف هاي مال الخميس انا والله الخميس ما طبق صراحه ما اعرف بس الباحه سياره ما اقدر اطبقها يا اخوي.
1: اي انت عندك مشكله.
2: إيه؟
1: نيتك مو صافيه كان طبقت والله.
2: لا انا مو نيتي
1: والله نيتك مو صافيه.
2: قال لي قاعد يطلع يبكي والله قاعد يتشذب كله هو الله زين يتشذب.
1: طيب
2: لانه هو الفقير فقير ما بيهم مجال الفقير ما له دخل.
1: ما له خصم
2: طبقت 2000 دينار نقطة 2000 دينار هي يوم انت باقي 25000 اذا قدر يطلعها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من النجف: نهج الحكومة لا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضية. النزاهة: تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة: أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الأمن الوطني: عملية أمنية نوعية تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطف فيهما في بغداد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب الشجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مستمعين طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا. وسؤال الحلقة اللي يقول: باعتبارك أنت مواطن عراقي جميل رائع، وباعتبارك أنت مواطنة جميلة حلوة تقبلين ما مسوي تجميل، شنو السلعة اللي تتمنين أو تتمنى أن تبقى يتم تتمنى طبعا تتمنى أن تبقى يتم تداولها بيعها وشراها بالدولار، باعتبار لأنه إحنا الآن طبعا نمر بهذه يعني هي ما أقدر أزمة ولا أقدر أقول إنه هي مو أزمة، بس يعني حالة جديدة حصلت في العراق وحقيقة كثيرين يعني سولفوا بيها. خلينا نأخذ ويانا بالاتصال. ألو.
1: ألو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: أخويا سلطان الكبير صدام أبو مصطفى.
0: كل الهلا هلا صدام، شلون أخبارك؟
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا حبيبي في دول عمرك. سولف شنو؟ يا
1: شاء الله. إجازة سعيدة إن شاء الله بالنسبة لك وللكادر كله، تحياتي لكم.
0: ليش أكو إجازة؟ من إجازة؟ من إجازة؟
1: إيه مو أنتوا عندكم الجمعة؟ الجمعة مو أوف اليوم أحد.
0: لاحقني عليها الجمعة. فجيت وبعد. غير بس الجمعة.
1: وأنت اليوم عم بارد عليك طالع الرزق.
0: في دول عينك.

0: حاسبه واللي دخله نص فما دون افتح له مثل اورز دي افتح له يا اخي جمعيات الهايبر ماركت خليه مدعوم وبحصص. احنا مو كنا نستلم من الاورز دي حصص؟
1: اي والله كنا الاورز دي اصلا كانت السلع حتى كان عند السلع المعمره كانت بالاورز دي.
0: الافراح ما على وادي انا اليوم هذا ترى والله حله بسيط انت يا الحاني هسه لو يخلوني مسؤول على الاسواقات غير والماركتات والجمله والله طلع كل شهر مليارات ميزانيه للحكومه. اكو هواي طرق المو ادمي احاسبه واغرمه واكسر ظهره.
1: طيب انا ممنون
0: سلطان
1: منك
0: سلطان ده
1: قل لي
0: ثانيتين ثانيتين بس اخذ منك.
1: ايه.
0: اليوم احنا كنا عشنا وشفنا شيوخ العشار يقعدون يفصلون المو ادمي حشار
1: صح.
0: والادمي هذا يسهلون امره.
1: ايه.
0: ليش يكسرون ظهره فصل قوي حتى مرت اللخ ما يعيدها
1: ما يكررها
0: لا يعيدها. بس الانسان الخير اللي يغلط الناس السامحه يابا هذا واقع جوا الفراش لان هذا خير وصار عنده غلط ندري بيه ما راح يكررها. حاسب حتى المجتمع يعيش.
1: من امن العقاب سال ادب اخي
0: الحمد لله يعني على كل حال.
1: طيب يلا تحياتي لك حبيبي ممنون انا شكرا جزيلا
0: اخوي يطول عمرك تحياتي لك
1: ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: مساء الخير شيخ الشباب.
1: مساء النور اهلا شكر
2: مشتاق لك والله هواي. شلونك
1: شلون الاخبار؟
2: والله الحمد لله سفره ما وقعت لي والله.
1: ليش
2: رجعت لبغداد تمرضت؟
1: والله تتخسرتهم ما بقت شيء
2: والله. شو سوي انا قاعد بلا بيدي بس الجو رطوبه ما عندك دينكم رطوبه عاليه كلش
1: ماكو هاي مره

0: مرة قال لي إذا تسوي عوفة نرجع لبغداد.
1: إيه هاي هاي موجودة بكل المطارات حقيقة، إنه هي موجودة أصلاً، إنه تتأخذ التاكس مالتك الضريبة اللي تدفعها. طيب إذا أنت برأيك بس الضمير عندنا ممكن نبيعه ونشتري بالدولار؟
0: بالضبط. وإذا الحكومة جادة والصدق يحكون بحالة عاصفة الجرة بالمكاتب والصيرفات.
1: طيب
0: أي أو صيرفة ما يكتذهب أسفر إجازة من عدة وجمد أموالة بقي مركزي المطار بالدولار والحرافي.
1: طيب عقوبة صير مضاعفة. طيب
0: يعني بس قالوا دولار 250 التجار يلعبوا لعب. يعني حاجة 90,000 والله أنا قصيتها 150,000
1: زين. هذا طبيعي مال مال مال المواطن. هو احنا مشكله
0: والله العظيم، احنا على قولتك الباع احد باع الشعب يدفع الفاتوره.
1: يدفع فاتوره هو شنو، هو متونس على الفاتوره
0: يلا لا
1: ما عنده مشكله
0: والله. والتاجر يسرح ويمرح وما حد يحكي على عينك.
1: طبعا من يحكي وياه ما حد
0: والله. عندي تجربه مشان اطلع عند روحي ما الكترونيات حزله.
1: للاسف. طيب
0: وضعت البيع وش تبيع؟
1: ايه
0: يعني تحت
1: 360 نص 5 ونص يعني 10 من 3000 ما يشتري. طيب تحياتي لك، شكر حبيبي، ممنون. انا شكرا جزيلا اتصالك.
0: تسلم
1: يا وارد، هلا بك، مع السلامه، باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور
2: الحبيب.
1: اهلا وسهلا. هلا اخي، هلا مرحبا، الله يحفظك.
2: اي مس يو سو ماتش.
1: اي مس يو تو.
2: بالله يا أخوي بسام بولادة ريم.
1: اي ريم. اي
2: ان شاء الله. هي ريم غزال مو؟
1: اي ريم الغزال طبعا.
2: او لا قبل
1: اي جيجار عندنا ريم همين.
2: جيجار ريم يستاهل.
1: وكانت عندنا ريم باص اسمها ريم.
2: صحيح.
1: احمد حكي حكايه يعني
2: لا ربك.
1: والله العظيم. ايه
2: احمد اليوم على الخف.
1: طيب شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تنباع بالدولار اخ منير؟
2: الدومنه بالخلاصه.
1: الدومنه
2: اي
1: الدومنه شنو يعني؟ هي كحجر لو كلعبه لو شنو ما دارت تمشي بالدولار؟
2: لا هي كحجر حتى واحد يتوب بعد يلعب بيها.
1: ها حلو.
2: اي واحد كذا توبي.
1: اي
2: انا لاعب وانا لاعب.
1: اي وبس يسولف طلع كل شيء معك. اي
2: سلكنا.
1: اي
2: بس يعني خلانا متفقين على نفسنا وعلى الوضع.
1: زين. هي هنا خصها، هي باوع على الألعاب، خصها على الألعاب والتسالي. أتمنى إنه يصير، تدري شنو يصير عليها؟ غرامات. كل واحد يحكي عكس ما تأتي النتائج يتغرم بالدولار.
2: والله
1: أي والله لازم أقولها لمنير. أقول لك منير يقول أحمد، يقول كل واحد لازم يلعب عكس إيد صاحبه ينذب بالسجن.
2: والله مقترح
1: رهيب
2: بالله. مقترح جدا جميل.
1: اي والله مقترح رائع ولطيف بصراحه، يجب ان يعتمد. ومن الممنون والله
2: يعني هذا يراد
1: للدراسه
2: يعني مو بس سجن. اي
1: وعقوبه هو من الاشغال. اشغال شاقه يراد، اشغال شاقه نسوي له.
2: اي بالصوت.
1: اي يا ما ارتب لك الحكي هسه لما الكيا الحكي.
2: اي والله جات خدله يعني اعذب بيه.
1: انت يعني تعبنا بصراحه الموضوع، تعبنا.
2: ايه والله يعني.
1: يا الحمد لله. طيب تحياتي لك منير، شكرا جزيلا اتصالك.
2: وغالب
1: شكرا حبيبي. هلا مع السلامه. يلا رواع فهد نوري.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: هاي
0: واو شلون العفو عيد الياب الزحمه
1: هاي
0: انت تتوقع راكبه عليك يعني ترهم لك ترهم لك
1: اقول لك الخدع
0: ما ادري مهم طيب شلون الاخبار
1: شو
0: شنو السلعة اللي تتمنى أن تبقى تنباع وتنشر بالدولار؟
1: شكو سلعة تتجاوز أو ثمنها 300 دولار؟
0: إيه؟
1: بعد كله الدولار يعني ما يساوي مبلغ 300 دولار كله
0: سلام سلام وشو وش شلون نعرف إحنا ب 300 شنو شنو عادي؟ إيه
1: هو سعرها
0: حاجة تشتريها أنت وخمسة سعرها؟ لا يجوز أكو أشياء سعرها يمشي وصيص عادي ينزل إيش مدرين إحنا؟
1: اسمه الساعه ولا قال اجهزه كهربائيه لا تصعد
0: متى زين هسه اخذ مثلا اسعار الاعلانات مال ذني البلوجرات مره ب 300 مره ب 400 مره ب 500 مره ب 200
1: هذا ما له علاقه هذا سوق وحده يعني ما له علاقه
0: مره ب 50 مره ببلاش
1: ولا عليك انت عرفت من اللي تجيب لك عرافي
0: ها شنو؟
1: من يستقبل منك عرافه من الجماعه؟
0: ما حد يستقبل ماكو بس دولار مرات انت تكسرها على نفسك تقول يا بس بدال ما مثلا 500 دولار خب 500 الف
1: سوالف
0: بعيد الطدول
1: او صراطين عند
0: سوالف والله شنو حبيبي اسال
1: ان شاء الله يكون عندك
0: يا الله
1: قرر اذا تحولت العفو عملتنا الى دولار
0: اي
1: صار تعاملنا كله بالدولار
0: أي.
1: مثل تاكل دولار غير امريكي
0: أي.
1: تعامل بالدولار مثلا سنغافوري الدولار ماليزي الدولار مو وقت شيء
0: اي اي
1: شنو الضرر اذا تحولت العمله مالتنا دولار
0: شنو
1: التبعات الماليه وهاي السوالف
0: مو هذاك الدولار تحكي عليه مثلا شلون دولار الكندي هو مو دولار دولار هو الاسم العمله دولار مثل هسه اكو مثلا اكو ليره سوري واكو ليره لبناني أي. بس هي مو نفس الليره بس اسمها ليره ومثل ما عندنا احنا الدينار احنا العراق دينار والاردن عندها دينار ال100 دولار عندنا احنا نسوي لها هسه 152 والاردن ال100 دولار تسوي 70 ما بيها هي اسمها فما
1: في حال نستخدم الدولار بدل من الدينار
0: صرنا دولار
1: اي نستخدم الدولار احنا نعوف الدينار
0: اي
1: هل يضر سياده البلد
0: طبعا العمله تعتبر جزء من السياده الباوع السياده خلينا نحكي صور السياده بالامم المتحده الارض العلم والعمله والنشيد في بعض الاحيان اي طبعا ذن صور من مو سياده هيك صور من صور السياده لذلك انت تشوف هسه مثلا كل حقبه زمنيه كل حكم يجي او فتره حكم معينه اول سلام راح للاسف حتى نشرحها تسوي مثلا نشيد جديد علم جديد عملة جديدة ويعني هذني الأشياء إن أبرز الأشياء اللي تصير وأنا أوصيكم أن تتابعون واحد من أجمل وأروع وألطف الفيلرات أو شو نسميها إحنا السكتشرات لا السكتشرات اللي أنا الحقيقة اشتغلتها ب 54 حلقة لا تتعدى كل حلقة 7 دقائق اسمها

0: كلها. ناخذ ويانا اتصال. الو يكون بصوتي.
1: الو ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: انا استاذ سلطان الذهب.
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
2: محمود الراوي استاذي.
0: اهلا يا محمود،
2: شلونك الغالي؟
0: الله يسلمك يخليك.
2: استاذ سلطان، ليش نستخدم دولار؟
0: ليش نستخدم؟
2: اي ليش ما نكسب بيه يعني عمله صعبه للبلد ونتعامل بيه؟ مثلا النفط والبنزين والغاز، واذا عندنا شيء نصدره نصدر عن طريق الدولار. واللي موجود بالبلد ما نستخدم اصلا اي شيء اسمه دولار، كل العمله ليش بلد مو بسياده مثل ما قلت انت.
0: اي عده سياده، لكن الدولار يعتبر واحد من العملات العالميه اللي يتم تداولها. و
2: ليش نسوي له قيمه
0: للبلد؟ نسوي بالبلد نسوي له قيمه، هو عنده قيمه يعني غصبا ما علينا، ما له خص.
2: اي هو وياك بس مو نتوقف من وراه. احنا عندنا عمله، نمشي بداخل البلد بعملتنا.
0: اي نمشي بداخل البلد بعملتنا
2: برا، يصدر يطلع ماده برا، اعطينا دولار حبيبي، اخذ الماده من عندنا والله وياك.
0: هو اوكي، ليش ما نسوي؟ احنا لا، هذا مو لازم. ليش نسوي احنا؟ هو لازم يكون هذا الطبيعي.
2: أيه.
0: ما احنا طول ما احنا بلد منتج احنا لازم من نصدر سلعتنا بالعمله الصعبه، او خلينا نقول العمله العالميه.
2: صحيح.
0: بدليل احنا من نجي نبيع النفط ما بعنا بالعراقي. بس نحكي عن سعر الصرف، هذا واحد. حتى ليش؟ حتى تجي الموازنه بالعراقي ونطرحها مجلس النواب، يطرحها بالعراقي ويصادق عليهم، طبعا مجلس الوزراء يطرحها وبعدين مجلس النواب يصادق عليهم. فاحنا بالتالي المشتقات النفطيه تباع للخارج بالدولار، بالعمله الصعبه او العمله العالميه.
2: اي شيء مو بس المشتقات،
0: ما عندنا غيرهن. هسه تيجي تحكي الاخرس، وغير عندنا غيرهن نوديهن.
2: اتعود اقول مثلا
0: ايش عندنا مثلا؟ اي
2: وصدرنا طرشي او معدنوس او كرفوس.
0: اي
2: ما نصدر بالعراق، نصدر بالدولار. حتى شو نجيب عمله صعبه للبلد؟
0: اي حلوه
2: انظمها تفيد.
0: هو هسه احنا بالضبط، هسه احنا قاعد، لا مو بصفنا مية. اي احنا مثلا مو تبقى السلع، هي تدري اكو سلع شبه استهلاكيه، وهذا الموضوع لازم يتوف انت تسد السوق المحلي، بعد ذلك تلجا لهذا. احنا الكرفس شويه يعني هاي الفتره راح نستهلك اكثر باعتباره الوحيد اللي ما راح يصعد، فما راح نقدر نصادره بعد، صعب يعني. فهي رساله الى كل بلدان العالم، الكرفس والنعناع والرشاد والفجل الاحمر تحديدا، الابيض انا ما احبه يعني نعتذر.

0: وفي الخليج لين عندهم كبسه والكبسه وياها فجي يصير كلش طيب مندي
1: سلطان. انت تقول الدولار غصبا ما علينا له قيمه
0: ايه؟
1: نقدر نسوي له ما له قيمه
0: شون؟
1: بس يفيد البلد
0: شو نسوي له
1: ما نسوي له فد اساس ها اروح اشتري سياره
0: ايه؟
1: لازم اصرف هاي دولار اروح اشتري سياره
0: ايه؟
1: اقوم ادور على الدولار ها هذا ارخص من ذاك هذا اغلى من هذا
0: ايه؟
1: يبيع الدولار
0: صح
1: ليش نسويه
0: اي مو مش مو مشكله هسه هسه نحكي احنا غير نحكي براحتنا نسولف الصح
1: احكي براحتك
0: انا اقول لك هسه التاجر جماعه السياره رض عليهم ان يبيعون السياره بالعين هسه من اجى هو مشتري السياره على المنصه 132 بوقتها يبيع لك اياها على سعر السوق السوداء بيش يبيع مكسرها دولار فيجي يبيع لك اياها على 148 هاي سابقا ايام ما كان 848
1: ايام الخير
0: ايام الخير يبيعك يا 148 ويربح بال148 عليك

0: السيارات أنا خلي أقول من بدية أشتري سيارة من 97 لليوم أنا أشتري سيارة بالدولار، أعرف هاي سعرها هلقد بالدولار. حتى ستجيني تقول لي أنا اشتريت أولدز بوقتها ب 65 ورقة، أعرف الأولدز بال 98 65 ورقة، البي أم كان ب 98 وبدفتر، أعرف هاي. من تجي تقول لي هسه الأولدز بيش أقول لك 15 ورقة لين كانت هي ب 65، أعرفها بس ما أعرفها بالعراق إيش قد، ما أدري.
1: زين استاذ سلطان، يعني ما اقول لك انت مسامي النظام قبل كنا ما نعرف شيء اسمه دولار ايش بيع،
0: لا كنا نعرف بالمناسبه كلش نعرف، وكان التصريف 230
1: صح، مو مثل هسه اساسي
0: مو اساسي، لان احنا كنا اصلا ما عندنا، هسه احنا مو عندنا حصه دولار، قبل ما كان عندنا حصه، كان العالم ما شي طونه برنامج الغذاء مقابل الدواء، هذا كان عندنا موجود برنامج الغذاء والدواء مقابل النفط مقابل الغذاء والدواء، فكانت فليساتنا تبقى بالبنك، جماعة البنك احنا يشترونه. شلون هسه احنا من انت اني من عندنا جهال، من يجي يقول لك مثلا بابا او يقول لك مثلا بابا اريد اشتري ملابس انطيني، تقول له لا انا اشتري لك، فهي نفس هم كانوا هيش الامريكان هيك كانوا علينا ترى يعني
1: صح
0: اي، فبالتالي فتشنا من عرفه. هسه انا ابنك بنتك ابني انت متزوج؟
1: اي الحمد لله،
0: اي الحمد لله. هسه ابنك يجوز عمره 7 سنين 8 سنين، يعرف يعرف ال 50 وال 75 بس ما يعرف قيمتها شنو هي،
1: صح
0: ما يدري شنو هي، ما يعرفها شيء. يعني هسه انت تعرف ال 25 قيمتها وش تشتري بها، وما عنده خبره الحياه بحيث يعرف ال 25 اقدر اطلع بها اروح الكربلاء وارجع وانطي واشتري لفه، يعرف مثلا 25 اقدر اني اوقف يم مثلا رضا علوان واشتري الي ما ادري شنو هوت شوكليت وذني سوالف والهاي، يعرف
1: الطيني بابا الطيني
0: ها بابا الطيني بابا الطيني، هي لان هو عنده سحنا هاي حكايه اخو بحكوها هنا، يقول لك انت الدينار والالف نفس الشيء، هم هذا الجيل ما يعرف. فاحنا كنا ماكو، احنا كنا مسيطرين، لا احنا ما كنا مسيطرين بزمن عبود ماكو، فلذلك كانت بقرار من الامم المتحده كانت فلوسنا تنزل عن طريق تصدير النفط، هم ينطونا غذاء ودواء، واحنا ويا الغذاء عبر ما ادري شنو ويا الدواء مشيني
1: ويا كارت ما شفت محل كاتب،
0: لان هم عندهم عمله عالميه،
1: عندهم ايوان
0: الايوان الايوان الصيني يحكم يحكم على اسيا غصبا ما على شوارب اكبر شارب شنو، والين الياباني اذا اني حكما باسيا
1: يشتري منهم بضاعه اعطينا عندي دولار روح اشحنها براحتك
0: عافيه بالضبط، للتصدير ياخذ منك دولار
1: اي
0: بالداخل تحكي باليوان ايه
1: هي واذا يجيك اجنبي سايح يابا مثلا لفت الهمبرجر بخمس دولارات على 6 ايوان او 2 ايوان
0: مثلا
1: يترجم
0: اياها ايه عادي
1: ما عندك عمله مالتهم
0: طيب
1: الحمد لله
0: الحمد لله وشكر شكرا جزيلا اتصالك تحياتنا واكم معلومات هاي تسلم واكم معلومات بحلقه اخذناها وانطيناها للعالم تفضل استاذ احمد اقول لك هذا عشان اليوميات الطيبه يا جماعه المسائي طفل.

عقليتك رائعة. السيد رئيس الوزراء والله استفاد من أحمد، والله عقليته تخبر. ناخذ يعني اي والله مؤامرتين أحمد يسوي ينزل السوق. ناخذ يعني اتصال. ألو.

0: السلطاني.
1: عيني
0: شلون الامور؟
1: اهلا منقذ.
0: شايف من تبدا الاسبوع بالصناعي 250 الف شلون حلوه؟
1: بالعافيه حلو. حلوه تخبل شيء جميل بالعكس. هذا ينطيك امل
0: اول ما طلعت جريت التليفون بدي اتصل بيك.
1: ينطيك امل وفرح بالحياه القادمه.
0: انا قايل لك مسبقا على الهواء انه انا ما ضم فلوس هذا الشهر عقبت عندي 150. ليش تعقب 150؟
1: والله ما ادري. ها بدايته هيش نهايته شلون؟ ما
0: مستعيد.
1: سالف لي تعال.
0: شلونكم؟
1: شنو الشيء او السلعه اللي تتمنى ان تباع وتشترى بالدولار؟ ها منقذ شنو استشهدت؟ شو صار بك؟ شنو؟
0: لا مو استشهدت لان انا اوريدي جريت التليفون لان انا ذاك الاسبوع يمكن اربع ايام احاول ما حصلت فما اعرف اليوم اول اتصال فاني استحي من اخابرك وانا ما اعرف شنو الموضوع.
1: ما حكيت لك اياها هسه سولفت لك اياها.
0: مو انت سالتك لازم ما حد يصفن سلطان.
1: باوع والله شفت لا تصفن فلا تروح اصفن وتعال ما طول باقينا ربع ساعه تلحق
0: يعني على يعني على الاغلب على الاغلب ال يعني ما ادري بس ممكن الذوق.
1: الذوق يعني. اوكي حلوه بدايه موفقه. الذوق يصير ينباع ويشرى بالدولار.
0: ايه الذوق
1: ايش معنى؟
0: لان اغلى شيء بالمجتمعات حتى المجتمعات الديمقراطيه يكون عندها ذوق.
1: اوكي
0: وانت اكيد تفهمني شنو اقصد بالذوق. انا ما اقصد بس ذوق الملابس
1: أي أي أي. لا لا احنا نحكي بالذوق العام.
0: ذوق الاتيكيت من واحد يفتح لك الباب وانت تباوع ولا يمك قول شكرا.
1: ايه ماكو
0: هذا ذوق.
1: لا لا
0: من واحد يقفلك براس فرع وانتو ثلاثة او اربع عبرت هو واقفلكم المفروض انتو الاربعة اللي فتوا كلكم تقولون شكرا.
1: ايه
0: او على قد
1: ما احنا مجتمع ما يحب يقول شكرا. والله العظيم مجتمع ولا يعرف الشكرا ولا يعرف الممنون ولا يعرف الامتنان ما يعرف انذني.
0: اتذكر في يوم الايام قاعد ويا شخصية ما اريد اقول اسمه لان معروف المهم ما اريد نقول اسمه. قال واحدة من اهم طبعا هو يعني من الحيتان المهم بس هو حكاية ذيك حلوة ظلت ببالي يعني من باب الشايف هذه انه هو يفتهم وكذا
1: تواصل زين.
0: فقال انه واحدة من اساسيات بناء المجتمع الياباني كمجتمع ياباني لانه اذا انت تقرا شوية فتساعة ونص روح اقرا تاريخ اليابان ترى تاريخ اليابان والحكومات اليابانية عبارة عن مقرفة
1: طبعا.
0: هيروشيما وناكازاكي هم صنعت جيل كامل. واحدة من أساسيات بناء هذا المجتمع ما بعد هيروشيما وناكازاكي هو شكرا.
1: شكرا
0: كن على ثقة شكرا
1: وتشوفه مجتمع شكور جدا دائما عنده هاي ينحني.
0: وأنا من هذا المنبر الكريم أقول شكرا لك وشكرا لهذا البرنامج.
1: وأنا جدا أشكرك وأشكر مشاركتك لأن أنت رائع ودائما مشاركاتك تعلم. Thank you
0: يا حبيبي.
1: تحياتي لك حبيبي. هلا بك مع السلامة. باي باي منقذ. تفضل استاذ. جذب. اي هاي.

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: استاذ سلطان.
0: اهلا اخي
1: الغالي مشتاقين.
0: طلعت عليك اشاعه قبل فتره قبل يومين انه انت اساس تعرضت لوعكه صحيه.
1: انا وعكه صحيه؟ لا كنت معزل.
0: لا حتى بال بال بالتيك توك شفتك ماكو
1: تيك توك لك ما ادري منو مهكر الحساب مالتي 1,100,000 بالله شلون ما تتقهر.
0: هسه شنو راح؟
1: راح
0: كذب
1: والقران هسه دا اشوف واحده بصيانه بس هو على
0: انت موثق مربوط. عملك التجاري
1: يا اخي وثقته 20 مره ما اعرف يطلب ايميل وهذا من الاشياء انا مو وياهم صلح.
0: حرام
1: واحد هيك هيك يطيروا. اي والله هسه سوى واحد جديد عادي
0: عادي
1: حرامات
0: في دوائلك عادي.
1: اي والله اي والله كلش مقهور عليه تدري.
0: لا ولا تنقهر
1: والله
0: تبطل.
1: اي لا لا بابا اللي يجي هلبي واحنا على باب والله الناس تجي على الشغل.
0: اي صحيح
1: سلطان هاي الاغنيه قبل ما تقول انت المقطع بيها كلش قوي. والله شاهد يعني عجيب هو اللحن ينطيك في الطاقه سعاده
0: عافيه صدق سعاده
1: والله العظيم يعني فد شعور ما تحصله يعني تحصله بدايه العلاقات الجديده من نام الناس قبل كل شيء تحصله. اي وتحصله متعرف على انسان انت حاب تتعرف عليه بقوه
0: مع العلم هي حزينه على قولت احمد يعني احمد بس
1: ما انا ما اعرف كلماته
0: انا ما اعرف كلماته
1: انت تعطي دفعه قويه هرمون مال سعاده
0: صحيح.
1: اي زين
0: مثل وجودك بحياتنا
1: والله انتم الطيبين والله مشتاق لكم هسه الواحد يشوفكم
0: ماكو يشوفني. تعال يلا شنو السلعه اللي تتمنى ان تبقى تباع تنباع وتنشر بالدولار؟
1: اول شيء اوقف اكو فاصل اعلاني عازميني بشغله واحد قال بس تعال صورني نروح ناكل يمه من يجي محمد انا ياك هو الاكل حقيقي طيب مو كذب
0: طيب.
1: هذا على صفحه اخابرك ماكو اجيك راسا يعني مفاجاه حسب طبيعه العمل هاي. هسه ارجع على سؤالك شنو
0: الشيء اللي تتمنى ان يبقى يتم بيعه وشراءه بالدولار؟
1: والله يا شغله تعبانه انا كرايي الشخصي ان ديش مره ما رحت لبنان لك حج صلخانه صلخ التاكسي منا لهنا بالدولار 7 دولار يعني ياخذك شلون نقول من الدوره للمهديه او السوق
0: زين
1: البياع فاشوفها بالنسبه لاهل لبنان صافن افكر بعيشتهم مش قد صعبه اللفه تطلع 12 دولار هاي اللي ناكلها احنا بويست برجر ب 7000 نفسها هذا عده ابو سندويتش ونص تطلع بفلوسنا العراقي 18,750 فينجر ولفه عاديه فنهيبه هنا انا هذا ما ايد علي شيء بس ادي فد تنويه للحكومه يعني اصدقائنا علي الزيدي الشاب بما انه بقصتنا واحنا فخورين به نقول
0: نعم
1: يعني معني عوف هاي على صفحه فخورين بس يفتح البيض اللحم الدجاج يفتحها بدون اي ضريبه وقمرك.
0: اوكي
1: شوف الشعب شلون راح يرتاح تعرف ليش؟ يعني طبقة البيض تنزل لأنه يعني هو هسه من الأسباب هسه بيش هي هسه اليوم جبت البيض الورق هسه اليوم صار ب 160 اي فالبيض اليوم أنا جبته تقريبا ب 72,000 يطلع بوكانة ب 6,100
0: بيش التأكس بيش الطبقة
1: 6,100
0: زين هسه سؤالي لك راح أسألك كتاجر أنت بصراحة احكي لي أنت ما عليك بالهاي
1: طبعا
0: أنت اليوم إذا كان الدولار 130 أو 140 أو 150 أو 200 أو 300 أو 700 أنت أنت نفسك تنظر؟
1: أنا أبد ما أنظر أنا أجيب الحاجة
0: أي.
1: بألف أبيعها 1,000 وربع أجيب الحاجة ب10,000 أبيعها ب11,000 ملي
0: أوكي أنت تاجر إذا ما منظر
1: أبد ما أنظر وأربح لأنه هسه ذاك يوم صار صعد السوق أنا عزلت
0: أي.
1: مو استغلال بس عزلت الناس اجتي باستطاعتها تشيل المحل كله تشتري على السعر اللي انا مشتريه
0: زين
1: من راح يشتري مني المحل كله واخذ فلوسي
0: ايه؟
1: اروح اشتري غراض راح اشتري نص الغراض اللي بعته
0: اللي بعته فلذلك انت عزلت انه جزء من احتجاجك والثاني حتى تعيد تسعير الاشياء عندك بس
1: بدت انا كسرت قبل كسرت السلعه العده القديمه
0: ايه؟
1: على على على توزيع الدولة القديم 132 وضربتها بسوق ال 1,520 بعت بهذا السعر قبل بدون ما احد يحاسبني او يصعد السوق او ينزل
0: طيب بس بالتالي انت هذا الفرق تحمله للمواطن
1: المواطن يدفع كل شيء ضريبة هذا المواطن الفقير تعرف من يوقع بيها العامل البسيط اللي يشتغل ويانا بداخل المحل هسه انتم وياكم الكادر وانت واني توقع براسنا لان انا هسه رحت اشتريت مال جيزر هذا طاق الاوتوماتيك كنت اجيبه ب 8,000
0: زين
1: اشتريته ب 20,000 قلت لك ماكو سعود قلت لعمي قال هو بيش زين قال مو ما ادري شنو هاي منهم المحلات هذول التعبانين ما يعرفون المصلحه
0: بس اقصد انت كتاجر ما ينظر عليك اذا صعد الدولار او نزل،
1: ما انظر
0: صعد انت تصعد. اي
1: هسه عندك تاجر مال التمن عنده مخازن عملاقه، كل مخزن فد مساحته 5 دونم
0: زين،
1: زاد عنده كل شيء تمن واحد 10000 دينار. يعني هسه ما شاء الارقام ما شاء الله ما شاء الله فد 500000 دولار.
0: حلو
1: ها هاي التحويله ام اليومين.
0: اي
1: اخرتك انا طبعا راح اروح، بس هو مشروع انه الدوله ما تاخذ ضريبه على المواد الغذائيه والزيوت والرز، راح يبقى المواطن وين كان السوق 200 250 يبقى ياخذ بطل الزيت ب 2000، ياخذ البيض ب 3000.
0: اي اكله طالع
1: بس
0: القوت اليوم
1: بس هنا هم الاحزاب ما راح يخلون. اليوم انت سلطان صاحب حقد واني وياك بالدوله
0: بقول
1: الامير سد استيراد البيض، اقول لك ما ترى ما تقول لي سده يا اخوي البيض بدل ما تبيعه انت ب 40 يعني مجبور ويا المستورد تبيع
0: نعم
1: ب 40 بس اذا ماكو بس سته تبيع لي بيش ب 80.
0: اي طبعا لا ما تفيدني حكايتها كان ما تفيدني يعني شيء انا بس.
1: هاي ما تفيدك انت كشخص بس
0: لا ما تفيدني انا من اكون امثل هاي الجهه ما تفيدني.
1: اي يعني هنا هي
0: ليش
1: لك القانون فوق الكل. انا لو اشتغل بالقانون 100% والله العظيم اي مشكله ماكو بهذا الشعب العراقي ما له علاقه منافق مو منافق ما ادري شنو اشتغل على القانون 100%.
0: طيب تحياتي لك مع السلامه باي باي. طيب خلينا اعطيكم شنو الفكره اللي انا طرحتها بهذا السؤال، وقد يذهب البعض الى انه تشند تروج الى انه الاشياء تباع بالدولار او تنشر بالدولار. لا انا بالنسبه لي اتمنى ان يبقى انه الشيء اللي يباع وينشر بالدولار اولا صوت المواطن بالانتخابات اتمنى ينباع وينشر بالدولار حتى نطلع الدولار عند الفاسدين. اثنين اتمنى كل السلع الغالية كلش البيوت السيارات الفارهة تبقى تنشر تنباع بالدولار. ليش؟ هي حتى تطلع العملة الصعبة اللي عد الفاسدين. كل شيء ممكن يعني يستفاد منه الفاسد أبقي ينباع وينشر بالدولار، لأن هذه الطبقة طبقة الفاسدين أو السياسي الفاسد أو المسؤول الفاسد أو أصحاب النفوذ الفاسدين الفاسدين طبعا مدح جانيا هذولي لن يضر منهم شيء. هسه مثلا الامير كان يعني طبعا اخر اتصال وحقيقه حكى حكايه كلش منطقيه، قال لك اني العده فلوس اليوم ترى منظر واللي هو فاسد وماخذهن ذني هو اصلا ما تعبان بيه ما مكلفات عليه ما بين كوست ما بين تكلفه، فبالتالي اوكي نحن انا كشخص اليوم مع ان يكون هنالك نوع من التوازن بالوضع الاقتصادي العراقي قرارات السيد رئيس الوزراء يعني ممكن إلى اليوم إحنا بعد نتوضح عندنا بعض الصور وهو رجل وقد يخطئ وقد يصيب والرجل هو حجاها، فبالتالي إحنا نشوف شنو قادم الأيام. بس حقيقة يبقى المواطن العراقي على مدى سنوات كثيرة جدا منذ تأسيس الدولة العراقية إلى اليوم هو يدفع فاتورة أخطاء وفساد ومغامرات المسؤول، فبالتالي لن يكون هناك شيء جديد، هو يدفع الفاتورة ومتونس ما عنده شيء. ومن وقع في الخطأ أو حطنا بهذه المنطقة هو ما ترى ما راح ينظر. لذلك أتمنى فقط أن يبقى صوت المواطن بالانتخابات، من تشتري بالدولار على الأقل تحس إنه أنت إلى قيمة أفضل مما تنشر ب 25000. نلتقي على خير، باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من النجف نهج الحكومة ألا يبقى عراقي بلا سكن يملكه أو قطعة أرض يبنيها. الحكومة العراقية تعبر عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضع الاقتصادي بالعراق والتطورات المتعلقة بسعر الصرف. العدل تسجل 100 حجز على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضية. النزاهة تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة البيض المائدة

مع كل نسمة اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم بعد شوي. معي هاي الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.
4: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد. أخوكم نور الزين. جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: ما حدش مرتاح.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
0: موسيقى وأكثر. الرشيد الثاني.
1: جديد على الرشيد اف ام.
7: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد. اخوكم نور الزين.
1: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الجروح من خليني سهرة من أحب الصبر لا تفكر

خليني استرى يا ما وحب السر لا تفكر.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مايم الأبيض رافقني الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وتحية لكل أصدقاء لكل المحبين لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2 1-1-6-1-1-7 تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب، تحية للأصدقاء، تحية للجالية، تحية إلى كل من يتواصل ويانا. بالنسبة اليوم لموضوعنا اليوم أريد أحكي بموضوع كلش مهم اللي هو الجشع. يعني احنا شفنا هسه بارتفاع الدولار، ارتفع الدولار وانت ابو توصيل، يعني شركات التوصيل البعض من عندها، يعني قاعد تجينا رسائل مرات اطلب شغله اطلب كذا. فجتني رساله البارحه يابا قال لي استاذ بلا امرا عليك انتظر، لان هسه اكو شركه مال توصيل او شركات التوصيل البعض من عندها معلين التسعيره تسعيرة التوصيل. ليش تعلي يعني التسعيرة؟ ليش تعليه البنزين مثل ما هو؟ انت ليش تعلي التسعيرة؟ اكو ناس زي يطلعون اللي دي يبيع عطور، اللي دي يبيع كذا، اللي دي يبيع حاجة، دي يبيع ملابس، يقول لك والله انا باقي على نفس الاسعار. هذا انسان يخاف الله، هذا انسان يحلل ويحرم، هذا ما عنده جشع. واحد يجيب لي طماطة منه طماطة عراقية، انت ليش تعلي سعرها؟ دجاج عراقي ليش تعلي سعره؟ بيض ليش تعلي سعره؟ والله العظيم يعني هي هاي كلها هي محافظاتنا واهلنا وبلدنا. صدق والله يعني ليش تميد اجيبها من تكساس؟ جشع رأسا على السعر. وهذه شي مرة هم صارت، اكو واحد ما انا حكيته قبل طابق، يعني هاي الكي هاي الحمل، اي والله يعني اتمنى الامن الاقتصادي يتحرك على الموضوع، المفروض ينتشر الامن الاقتصادي المفروض. تعال بابا تعلي اساس انت تعلي الاسعار، لا ورا ما يعلون السعر. واحد يقول الاخ كلها ارتفعت، هو منو علاه غير انت؟ خدمة توصيل هي توصيل، ليش تعليها؟ اي والله اي لا، هي من امين العقاب اساء الادب. اي لازم المفروض يعني الأمن الاقتصادي يتواجد، نتمنى هذا الشيء. لا يعني أتمنى اليوم أشوف الأمن الاقتصادي ينتشر، تعال على أي أساس أنت مسعر مصعد لي سعر التوصيل؟ أي والله مصيبة. إيه مو هيك، هي مو تصوير والله أنا لا لا لا أروح. بعدين هي

0: حتى اشتغل في شركه وسبق وان قلت لك انا غطي الكرب كلها. احنا مو مواد غذائيه ولا هي كلها اسمها خدمه توصيل.
1: زين.
0: ما صعدنا. ابو خدمه التوصيل عيد يصعد السعر.
1: ما اعرف.
0: قابل التوصيل مربوط بالدولار.
1: شو العلاقه؟
0: ياخذ كروته. هو اللي ياخذ كروته.
1: ما ادري. ما اعرف ما اعرف.
0: لو نقول مثلا ازمه غاز بنزين من حقه لان ده شيء تجاري.
1: زين.
0: من حقه ما نقدر نحكي وياه. الامور متوفره. زين. احنا موضوع الجشع هذا موضوعك اليوم جدا جدا راقي لان انتم راقين.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: احنا روح صعود الدولار. استاذ الله يخليك احنا باليوم العادي كان الدولار يقل 120 130 121 وصل 117. اكو شغله احنا يجي رمضان الاسعار صعدت وبلاد الكفر ينزلون الاسعار للمسلمين. يجي محرم الاسعار صعدت منه وبينا
1: مع الاسف
0: بلاد الكفور تنزل الاسعار برمضان وبالاعياد فقط للمسلمين فقط للصائمين وهذا معروف وكل حال تعرفه هذا الموضوع
1: رقابه لازم
0: ها
1: اقول لازم اكو رقابه
0: هي رقابه الضمير وليس انا جراك لك انت ضميرك احنا شو يقولون قبل يقول لك بيدك حب فوقك رب
1: اكو
0: زين اي زين هذه بضاعه صارت قدامي هنا مناطقنا انا ساكن الدوره
1: نعم
0: وابن الدوره ولات الدوره يعني الصبح انا جيت للشغل انا قايل لك ارجع وجه الصبح نعم شارجة عزلت جميلة عزلت هاي زين انتوا المحلات الاسواقات ثلاث ارباعكم انتوا عندكم مخازن يعني انت من قاعد تسوق بتخزن مال شهر اللي قدام مال شهر اللي قدام خاصة هاي السلع الجافة زين انت ثاني يوم الصبح ليش معزل والله الدولار صعد انت ماخذ على 133 على 133 ليش عزلت؟
1: زين
0: يعني هذا مو جشع وانما هو الصانع هو يعني الجشع يتعلم من عنده انت تذبح العالم بقطنه حتى انت مسوق على 133 233 تعزل ثاني يوم اكثر الاسواقات عزلت واقولها بصراحه تحياتي الله يحفظه الله يخليه ابو اسواق الميكانيك اللي بالميكانيك أنا ما رحت له بس أهلي قالوا لي قال طبيت ده شوف شنو الأسعار وإنما أتفاجئ بأنه نفس الأسعار قالوا مالي بالنسبة لي ما صعد أسواق الميكانيك إذا يسمحون أهل الدورة بالميكانيك مقابل سلق الأسماك مطعم الصيد
1: يعني بدون تسمية أي
0: أي قال أنا ما صعد الأسعار مالتي
1: الله يطيب الصحة
0: والعافية اي والله يا هذا من قبل هو ما يصعد اسعار يقول لك هاي يعني انا الحمد لله والشكر الله رازقني بينما هي اسواق كبيره يعني كبيره وتباوع المحلات الصغيره ولا يا بنت ليش محزل ليش محزل
1: نعم
0: ليش انت محزل انت مسوي اسواق يعني ادري اليوم انا عربي زين وهذا الموضوع يعني احنا واحد من محلات
1: نعم
0: اسمعني اخوي العزيز محمد الكندا وانا متاكد راح يتصل وسلاسه تسمع العالم يعني هم من سرعتهم غلى ينزلون اسعار لافتات وبرمضان يعني هاي هذول بلاد نسميع من الكفار
1: طيب أنا كلش أشكرك. نعم.
0: قبل ما أنا بالساعة الثانية هم عدة تسأل وياك شوية هم إذا أقدر أتصل.
1: هلا بيك.
0: يعني بعد إذنك بالساعة الثانية.
1: هلا بيك تنور.
0: الله يسلمك تنور كلش. شو صار لك ما سامع كلمة أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بالحق.
1: والله يعني ما مركز بيها يعني. أكو, اكو اكو هواي ناس يعني يقولون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اي
0: لا قلة قليلة كنا قبل هواي نسمعها. لان ابن الشيطان ضاوع على ابو قال له ابو وين رايح؟ قال له انا كملت البكالوريوس داخل الماجستير والدكتوراه. قال له مين؟ قال له تحياتي لك اخوي العزيز.
1: الله يديك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك. الله يخليك
1: يا هلا
0: حبيبي الغالي.
1: الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو. الله يسلمك. طبعا وصلتني رسالة تحية لكل الأصدقاء. مرحبا أستاذ مهيب, تحية لحضرتك وللمخرج. أنا كنت أشتري حفاظات أطفال بثمانية ونص وهسه 11 ونص وحليب الأطفال هم صعد. يعني طفل رضيع يعني أنت يعني شنو هالقابلية أنه أنت تعلي الأسعار من كيفك؟ بالله العظيم يعني هذا جشع. وإلمن إلمن إلمن شنو انت تعلي يعني انت دي يصير الربح ما تكتر ربحين, ربح اللي هو المعقول اللي مسموح به والربح الثاني ترى حرام عليك بوق. هذا ها كارثة الجشع. كل البلدان تتعاون ما بيناتها حتى تتضامن ويا الدولة, تتضامن ويا الناس البعضها. يا أخوي إن شاء الله أزمة وتروح إن شاء الله كذا. هاي الناس كل العالم أتحدى هسه خنطيني أي بلد أي أزمة خوب. يعني ليش هسه بالعالم ماكو أزمة؟ هاي الدول كلها عندها أزمة. بس مو هيك. ذاك يوم واحد من الرحالة عندنا اتصال هسه عندنا اتصال. ألو
2: ألو
1: ألو يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
2: استاذ مهيمن الحبيب الله يسعدك.
1: يا قلبي
2: شلونك؟ وياك حسام النعيمي صار لي وايد ما متصل.
1: يا حبيبي شلونك؟
2: شلونك شو اخبارك؟
1: الله يعطيك الصحة
2: ان شاء الله خير. الله يحفظك
1: حبيبي. انت
2: من المشتاقين لك والعمر الغالي.
1: الله يسلمك.
2: الله يسلمك. الله يخليك.
1: هلا بيك.
2: بالنسبة للموضوع
1: أي
2: كلش طبيعي, احنا لازم ننظر لها من باب ثاني استاذ معين.
1: اي
2: يعني بالنسبه لغلاء الاسعار مع احتراماتي لك وما اريد اذكر شخصيات, بس هي انه شخص يقول يمي او كذا هاي كلها قشمريات. ليش؟ لان انا بالسوق انا اشتغل بشركه وهسه راح افصل لك اياها تفصيل كامل ولو ما اريد اطول يعني على حضرتك.
1: يسلمك.
2: زين عندك الشركات اول شيء سوته لغت كل الطلبيات اللي طالعه قبل صعود الدولار.
1: زين
2: هاي لغتها ماكو تجهيز. زين انت عندك سوبر ماركتات وعندك شركات, كل الشركات بالعراق تاخذ بالآجل.
1: طيب
2: كل الشركات بالعراق تبيع بالآجل.
1: حكي حلو.
2: زين انت عندك بالنسبه لابو السوبر ماركت ثاني اول المتضررين يعني في شغلات تاخذ الاطفال للمدرسه حاجه ربع صارت كاتبه لي
1: زين
2: وحده ب 500. زين عندك انت تعرف يعني انا من اريد اصعد دولار, انا هم خريج محاسبه وهم اشتغل بشركه, انت تريد تصعد دولار امنت بالله هذا حقك كدوله. طيب. المفروض الطيابه ترى انتو شهر ال 12 راح سعر الصرف يصعد.
1: طيب خوش حكي.
2: زين راح يصعد سعر الصرف, اول شيء راح تسوي الشركات راح تروح للناس اللي تطلبها.
1: صحيح
2: يابا انا شهر ال 12 الدولار راح يصعد, هاي الفتره لك 20 يوم او شهر انت تسددني. اذا سددتني خلال هاي الفتره انت انا اخذ منك على سعر الصرف القديم, بس يعني بعد شهر 12 أنا أخذ منك على سعر الصرف الجديد. أنا ما مسؤول. أولاً أنت يعني كسبت التجار صار عندهم وقت إنه يحولون فلوسهم إلى دولار لأن هم يشتغلون بالدولار. زين. وبالإضافة إلى هاي أنت لا تنسى الجشع مال العراقيين يعني فظيع.
1: يعني أنا أنقهر والله من أسمع واحد يقول العراقيين. هاي الكلمة تأذيني والله تأذيني.
2: إيه وهو هذا الواقع، هو هذا الواقع يا أستاذ مهيمن، هو يعني هذا الواقع.
3: هاي إحنا هيك واصلين المرحلة؟
2: إيه أنا أحكي لك ابن سوق، أنا أحكي لك ابن سوق، ما أحكي لك إنسان مواطن عادي.
3: صح صح.
2: أحكي لك ابن سوق، هسه عندك أبو السوبر ماركت اليومكم راح يبيع لك بربع.
3: نعم.
2: زين بس أنا هسه أصدقائي ترى سبب شغلي. يقول لي والله العظيم رحت اخذت شغلات البيت قاعده 1750 و1000 ونص.
3: بالضبط بالضبط.
2: يقول لي والله العظيم ابو الشركات لغوا الطلبيات مالتها كلها،
3: طلبات التوصيل كلها هسه.
2: لا طلبات التوصيل هذا موضوع ثاني،
3: طلبات الجمله
2: مواد غذائيه.
3: نعم
2: اطفال
3: نعم.
2: حفاضات، هاي الشغلات الاساسيه، هاي الناس اللي عايشة عليها الأطفال، تعرف أنت يعني زين، هاي كلها اللغة. شو هيسوون حبيبي؟ هاي الفترة خذها مني 3 أيام 4 أيام، أنا أشوفها بشغلي يعني بالشركة.
3: زين
2: راح يوقفون طلبيات لمدة 4 أيام 5، راح تخلص البضاعة بالسوبر ماركتات، تروح ما راح تلقى بضاعة، راح يضطر أبو الماركت يأخذ السعر الدولار الجديد اللي هم يبيعوه.
3: زين
2: يعني إذا بالسوق ب65 راح يبيعوه هو لبل، يعني يدزون البضاعة على 170، يقول لك أنا أحمي نفسي والله نمرة نمرتين. مو بهالطريقة، وأنا آسف على الإطالة بس أعتذر جدا يعني، بس حبيت إنه أوضح.
3: الله يعطيك الصحة والعافية والله. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964577001 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 1000. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اليوم بدنا نحكي على آفة اللي هي تفتك في كل مجتمع، اللي هي الجشع. شنو اللي وصلنا إلى هاي المواصيل وما صرنا أنه إحنا مترحمين بيناتنا؟ كلام اللي بعض الناس أكيد مو الكل، يعني أنا شفت حالة أيضا حلوة أنه هواية من أصحاب المحلات والبضاع ما قبل يصعد السعر، وهاي تنحسب له. أنا اليوم من أشوف بالنتيجة راح ينجبر احتمال اي بالضبط. بعض التجار هلا هلا بالعالم، صح. طيب نسمع منهم.

0: تواصلون وياكم على موجة 91.5 تفتحي لكل الأصدقاء لكل المحبين لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا. ألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: معك أستاذ حبيب.
0: يا هلا يا هلا بيك
1: محمد. محمد يا
0: محمد أبو جاسم الورد، شونك؟
1: شونك حبيب،
0: هلا بيك أبو جاسم.
1: ما سبحان الله، أنت سمعت عنوان الحلقة وأنا هسه أنا جاي من السوق.
0: زين،
1: يعني أسعار فوق الضعف، يعني تخيل بطل الكتشب كنا ناخذه بألف صار ب3000، المايونيز كنا ناخذه بألف ونص صار ب4000، طبق مال بيض ب11.
0: ليش شنو الطماطم بالدولار؟ شنو
1: الدفاع؟ مو على الدولة عمي، الدولة ما لها شغل. دولة قالت لك أنا شو تطيب 132 بالسوق 150.
0: زين،
1: المضارب جاي استفاد 18000.
0: يعني
1: أنا هاي ال 18000 أخذها إلي أطبيها رواتب أسدد ديون بيها، يعني طيب. باعتها حالة حال بالسوق. أنت تجي تسوي لي 165 و67 شنو؟ ألا تربح لك 15-16 ألف؟
0: يعني هذا المضارب يعني تعرف شنو يعني؟ مجرم المضارب هذا.
1: ما أدري، مجرم مجرم. استفاد لك يعني، هي الدولار استفاد بها نمرتين ثلاثة. أنت ألا ال 15 وال 20 تسويها سوق العالم؟
0: كارثة.
1: لا لها، ما عليها الدولة. دولة جاي تقول لك أنا هو أنت بسوق 150 سويت لك 150. سووا لي 55. يعني انت مشكله المواد هي قديمه بالاسواق، يعني سوبر ما قديمه، انت مشتريها من كان الدولار 132 و150، شنو عليك انت؟ خلص هاي واجبتك ومن تتسوق عود، انت من تقوم تسلم لي؟
0: صح،
1: يعني كارثه.
0: هي مصيبه. شنو
1: تم تسلم لك ب 10000 هسه صاير 16؟
0: شلون؟
1: عم الله يساعد الفقير، الله يساعد الفقير. ما ادري
0: شنو اللي ب 16 العفو؟
1: كيس سمن
0: قبل
1: 5 كيلوات
0: كان
1: ب 10 هسه ب 16.
0: لا اله الا الله،
1: تزيد ال 1000 وال 2000 ما يخالف، بس مو زيت تضعف فوق الضعف.
0: صح،
1: وانت الدولار جاي يقول لك تعال اخذ مني 150 بيعه ب 55.
0: حتى المطاعم اها عمر دا يقول لي، هسه يقول لي حتى المطاعم.
1: انا ابويا سالف سالفه بهذاك الوقت.
0: زين،
1: صار موضوع على الشكر والهاي، تدري سووا لهم جميله، يقول علقوهم دوله اليوم.
0: طيب
1: السلام عليكم. هذول التجار يعني والله ما ادري،
0: مع الاسف والله.
1: هو بعد ما نسود صغر، هو بعد ما نسود
0: ندري
1: يبيع المواد مالته القديمه بهسه، طبقه مال بيض ب11. شنو هذا والله؟ يعني طبقه اتسوق انا خالي ببالي مبلغ، يعني سوونا شايف الشايب هاي مني طبي عامل.
0: نعم،
1: قمنا كل ساعه رايح شايل البطل هذا، راح تسقيته قرا هلق ودي ادق. شنو السالفه هاي؟ احنا شوية الله ميسرها ويا انا ونقدر، بس هذا الفقير شلون؟
0: طبعا
1: كون راح يطوش شي وكيل. انا بنتي في المدرسة جبت قلت بابا بعد ما يكفي المصروف، فطيع المصروف لا يلي
0: الله يحفظه
1: ليش؟ قالت بابا يشتري بها بس كيسة وعصير.
0: الله يخليك
1: يا انت بالحانوت شعليك.

زين التبديل مال دهن السياره بيش صار هسه؟ اي صدق خليني اشوف ابراهيم بالله بيش صارت التبديله مال دهن السياره هسه البنزين نفسه بيش بس اريد افتهم بيش. تحية لكل أصدقائي كل المحبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0786-4-7-7-0-2-1-6-1-7-0-0-100-14-115 احنا صرنا ايش قد حاكين انه ايش قد صرنا نحكي يا بتراحموا يا بتراحموا، هاي نتيجته والله. طبعا انا لا رجل دين ولا شيخ، ولكن هذا تعلمناه. كبلدان امنه وكبلدان هادئه اللي بيناتهم متراحمين، من يشوفون حريق يفزعون، من يشوفون واحد محتاج يساعدوه، من يشوفون واحد ما عنده يداووه، من يشوفون ما واحد قاعد واقع بمأزق احنا ياكلوه يدوسون عليه. لبعض الناس طبعا ما بديت البرنامج اقول بعض الناس عاد هسه والله العظيم. فانت تخيل يا بالعفو عند المقدرة يا خزي مخازي، احنا في وضع ما اعرف بس رب العالمين اللي هو الوضع وضع مجتمع ترى. خوب أزمة الكورونا، أزمات صارت، أزمات بقناني الأكسجين، إيه قناني الأكسجين. كاظم السار عنده أغنية يقول الله أكبر من تجار الدم، مو أتذكرها ذكر أكو شيء. يعني هذا الموضوع هو مو وليد اللحظة، ناس عايشة على الأزمات. تتذكر سعر الذهب من ارتفع، بس لين العراقيين الأونصة مال الذهب، لين العراقيين يعني خطايا الشباب، منو عنده بجيبه سبيكة الذهب؟ فما داروا بال، بس اللي كان دا يخطب ودا يتزوج، وما شاء الله هسه كلها طلاق 6.25 والله من يتزوج يعني هسه. أنا أشجع على الزواج، مو ما أشجع، بس أشجع من يكون وضعك الاقتصادي جيد، مو تتزوج تخلف 6 وبعدين تطلق. والله وزيد المجاعة مجاعتين والله، هي خما هيج. فأزمة الذهب اللي صارت الناس ما تأثرت كلش، إن شاء الله متعلقة بالذهب. مو هذا المقبل على الزواج، هذا الى ونه

والله العظيم ذكر هذا المصطلح مال واحد يقول الاكوانة صحيح يعني مقبل على الزواج. شلون يعني مقبل على الزواج؟ بس هي دفته يعني اريد افته منه هسه واحد شاب يريد يفتح بيت شلون يعني يريد يسوي اسره؟ يا اسره هاي اللي يسويها. تتذكر ازمه الغاز وسعر الامبير ب20 وكل شغله كل ازمه من تصعد الاسعار بعدها ومن تنحل الازمه ما تنزل ظل ثابته ما تتراجع تقول ضربه جزاء ما والله العظيم. اي والله ابو المولد ابو المدري من ابو الكذا ما تعرف انا اللي يعني اللي قاعد يصير شنو والله جديات. اي صح صح صح هم فتره قالوا انه على اساس البنزين ما كان هيك شنو اللتر ب 850 كان 650 المحسن. اي ابشر كان بديت ادير عادي وان شاء الله الفيت بام ما باقي له شيء وراح يقوم الفيت بام وانا فرحان لان راح يقوم الفيت بام والله حبيحه للسياره بعد على مال من مو هيك الحياه ما تاخذ بهالشكل هذا يعني هاي انت اذا احنا هيك ونظل في ايدي المضاربين والجشعين وتجار الازمات يعني هاي لا احد راح يشتري لا احد راح يلبس لا احد راح يسافر لا والله العظيم هي مو هيك قالوا هاي هلا هلا بالعالم. اي ذاك يوم عجبني خبير اقتصادي قال العراقي ما يقدر يشتري سياره يدخر للسياره ما يقدر يعني كمجموع عام ما يقدر يشتري بيت ما هسه انت ما تقدر تبدل تليفونك تقدر تبدل تليفونك ايش قصد هذا صار لك وياه ايش قصد هذا صار عندي التليفون مو ليش بسبب منو الناس تساعد تصير ازمات بكل بلد تصير ازمه تصير كذا تصير باوروبا صارت ازمه على مود حرب روسيا وغيرها وكذا والغاز وهاي الامور بس الناس بيناتها متراحمين من تدخل للماركت مو والله ها لا والله انا عليت والله غاز ماكو شي فيلم لعد يصير الاوروبيين بشهر رمضان ينزلون الاسعار اي ها جيمر عرب صعدوا سعره ليش يعني بس صدق يعني البقره شنو يعني التاجر وين مثلا بالصيرفات شو العلاقه

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهله،
3: كلش
2: سهله. اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
1: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5. كل واحد

0: بينا، مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: هي حضرتك العموري وكل من يسمع هذه الإذاعة الجميلة.
0: يا حبيبي أنت أسامة، شونك؟
1: الله مربي حظك حبيب قلبي أخويا.
0: الله يسلمك.
1: تخبرك حبيبي.
0: يا حبيبي أسامة الورد أنت.
1: الله مربي حظك أنت الورد. بالنسبة للموضوع أستاذ مهيمن، حقيقة إحنا ما نقدر نكتمها. الحكومة هي يعني عاجزة يعني على الموضوع. ليش إذا تسألني؟ أنا كنت طفل عمري ما يتجاوز 7 سنوات أو 8 سنوات، لقيت طابور اللي بالمفهوم العام إنه سرق.
0: نعم.
1: لقيت سرق، أنا صغير بالعمر. طالع همينة عندكم يعني مش سرق، أنا أشوف شو الموضوع. فيمنا كانت أكو أسواق شارع، صرنا شارع عند أسواق. فلما وصلت أعطوني أتذكر صندوق شربة رنا.
0: طيب
1: أنا شلته ورحت البيت، ما أعرف شو الموضوع. فأهلي قالوا لي مين جبتها هاي، باقي أنت؟ لا والله ما باقي. قلت لهم سرى وقفته وطوني. ليش؟ بسبب أسواق كان صحيح دكان
0: زين
1: رافع سعر شيء بسيط من المواد. فاجل من الاقتصادي اخلوه تماما.
0: طيب
1: اخلوه تماما من عشان الاغراض.
0: نعم.
1: وراها فتره من دا تمشي، انا قلت لك انا ساكن بالبيع، من دا تمشي جيت عالم مربوطين على اعمده. والله ما اكذب عليك هذا الشيء، لقيت أناس مربوطين على صدرهم.
0: يعني أشوف الله يبعدنا عن ذيك الأيام وذيك السوالف.

0: ترى هاي كيس باير. قال لي ذبها بسلة النفايات واسكت. قلت له واسكت؟ ايه قل لي واسكت. قلت له ماشي انا حذبها بسلة النفايات واسكت. زين هاي اذا تشتكي علي راح يقول لك هذا فلان هالشكل عرفت
1: صح
0: راح اي ف فخوف يعني شلون خوفه يعني شلون عسر الداخلي هذا راح يعني شلون يقول لي انه انت بلغت علي وما اعرف ايش. فاين الحل؟ بالعكس احنا نريد نعرف حلول غير من اصحاب المحلات هم نفسهم. انا سولفت الشخص شو يقول لي
1: شو يقول؟
0: قال اخذت شغله. يقول لي اخذت شغله مثلا انا محتاجها يوميا شو مثلا على سبيل المثال حفاضات مال اطفال اجلكم الله. يقول اخذتها اليوم. يقول هي نفس الرف. يقول رجعت عليه قلت له اعطيني اياها. يقول ويعرفني قال هاي البارحه كانت ب 3000 يوم 5.
1: زين ليش؟
0: قال ليش؟ قال هي نفس هالحاجه. قال لها تشتريني انه انا اشتريها باغلى وابيع لك اياها بارخص. قال هي نفسها هي نفسها
1: هي نفسها
0: يعني معينها انا معينها البارحه عشان نفسها. قال لي عجبك يعجبك ما يعجبك روح.
1: هي حلوه هاي مال يعجبك. ايه
0: اي يعجبك يعجبك ما يعجبك
1: روح. مثل الامبير المولده عافيه بالضبط.
0: اي اي
1: ما يعجبك شيل الواير. هاي هاي هاي اللي تعودوا على يعني على هذا النظام.
0: والله العظيم وين استاذ مهيمن لو اكو مراقبه من الحكومه الراقب بالعكس يعني حب حكومتنا لكن حقيقه غير تفتر على المحلات. تعال انت بيجي تبيع انت بيش يعني شلون بيجي تشتري بس لكن حقيقه غير الحكومه مالتنا اجلها الله ان شاء الله غير يعني ينظرون للفقير. زين الفقير اللي قاعد الجار اللي قاعد ما عنده لا شغله لا عمله زين من دي يشتري حاجه هو غير محتاجها يعني روح يعني
1: هي صدق هي بقت بس ابو الايجار هسه ما شاء الله للايجارات ما يقصرون هم ترى من زمان ازمه بدون ازمه يصعدون الايجار.
0: استاذ مهيمن انا قاعد بشقه طابق رابع عبارة عن غرفة وخدمات بس عبارة عن غرفة وخدمات. إيجاري 225,000 ما عدا المي والكهرباء. المشتكي الله سبحانه وتعالى دزولي خبر إنه بداية السنة الجديدة 2027 راح يصير 300,000. يعني سبحان الله ما أعرف
1: مع الأسف والله
0: يعني المن نلجأ والله المن نروح.
1: يعني هذا برنامج أنا قاعد أناشد بيه والله العظيم أناشد رئيس الوزراء أناشد الحكومة أناشد البرلمان أناشد وزارة الداخلية على مود الأمن الاقتصادي. أنا قاعد أناشد أنا اليوم كإعلامي والله أعتبر نفسي أنا مسؤول قدام نعم رب الله. العالمين قبل كل شيء.
0: نعم والله مفهوم. بالعكس هاي البرامج اللي تطرحها حقيقة غير وهي فائدة للمواطن بس لكن الإجابة إن شاء الله يا رب الإجابة لأن الحكومة تقول احنا احنا احنا سعرنا 1800 يعني 1800 دينار يعني عشان الدولار
1: 1500
0: زين لا حقيقة سال سمعت غير هي 1500 هاي هذا المفترض هذا مال بيع
1: نعم
0: لكن الشراء غير 1800 زين احنا ما علينا احنا اصلا الدولار مش شايفين لكن تشتري مثلا شغلة من المحل حتى لو شغله هي عاديه يقول لك والله دولار صعد هو اصلا هي ما لها علاقه بالدولار ما لها علاقه بالدولار يقول لك والله عقارب صعدت
1: مثل الجيمر عرب صعدوه
0: زين والله
1: يا مشعلي
0: اليوم احنا ثاني وصديق ابويا في منطقه ما منحب عشان اذكر اسماء طب وين اشترينا لبن هو كان ب 2000 فلما طلع لك شو قلت 3000
1: طيب
0: ولا حاكينا لان من تقول له يقول لك دولار ما العلم هم من يبيع لهم بيا يبيع لهم بيا هذول الغنامه اللي بطلب بغداد
1: يعني هي ليش المواشي لها علاقه بالدولار انا بس يدفتهم
0: هم هذول الغنامه اللي بطلب بغداد زين هذا ما حاكينا لان هم راح يقول لك الدولار صعد وما اعرف ايش سبحان الله يعني العراقي
1: البنزين مثل ما هو ليش شركات بعض من شركات التوصيل صعدت تسعرة التوصيل
0: هاي التوصيل هاي الى مأرب اخر

0: هي نفس الدراجة ونفس التوصيل، وكو توصيل مرات مجاني يجي غير يقول لك هو توصيل مجاني، يقول لك اعطيني 2000 دينار. زين ما ليش 2000 دينار؟ هو توصيل مجاني، انت ما تقدر تعبي وجيتك هذه. زين هو توصيل مجاني
1: مع الاسف يعني
0: ما اعرف والله وش اللي 2000 دينار تعطيه اياه ليش؟ يقول لك الماخوذ غصبا، الجسم اللي ماخوذ حياء كالماخوذ غصبا.
1: صح،
0: هو يقول لك يعني 2000 دينار هات يا باي 2000 دينار، وش مكتوب؟ التوصيل مجاني
1: فوقاه.
0: يا اخي العزيز اي يعني العراق يعني ما اعرف والله ما اعرف، احنا بلد ازدهر يعني شلون، مزدهر بالثقافة، مزدهر بالأخلاق، مزدهر بالحضارات. يعني ما أعرف أي يعني أي حكومة يعني شلون تجينا عشان ما تلقي الحل، يعني شلون المواطن البسيط المن يعني شلون المن يعني شلون المن المن يروح؟
1: هي هنا المشكلة يا أخوي.
0: إي والله يا حبيب قلبي، إحنا دائما نقول عندنا الله. إي والله، وهو الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم
1: ونعم بالله.
0: إن شاء الله بالعكس. إي والله بالعكس، إحنا ملهينا، مرة الغاز ماكو، مرة نفط ماكو، مرة
1: بنزين، مرة ذهب،
0: مرة بنزين، إي وسة دولار. فخلي العراقي شنو؟ ما يفكر بنفسه، ما يفكر بحالته، فكرت شنو يفكر؟ وكان شو راح يشباشر؟ أنا باشر راح أطرد من أداء إيجار، أنا باشر شو راح أكل؟ أنا فقير، شو راح أعيش بنتي ابني ابني ابني يعني عشان عندي ولد طلاب؟ زين شو راح أعيشهم؟ شو راح يعني متكتب؟ فما أعرف والله أستاذ مهمين، أنت بالعكس إن شاء الله صوتك يوصل.
1: الله يسلمك.
0: صوتك يوصل إن شاء الله. أي والله حقيقة والله، فهالحكومة غير تلتجئ للفقراء والله، هذول خاصة اللي عندهم أطفال وعندهم طلاب، هذول غير يرادلهم فد يعني شلون فد يعني شلون فد مكانه بالمجتمع. يعني هساني كل ما اشوف طفل اقول له ها عمو تدرس؟ يقول لي لا والله انا بطل مدرسه. اقول له ليش؟ يقول لي ابويا ما عنده.

0: قالوا لنا خبر 911 اذا صار عندكم ابو مولد يساعد بالامبيريه.
1: صحيح
0: صح
1: صح.
0: احنا الاغلبيه كلها طبعا اكيد احنا مو معصومين, الاغلبيه كنا نخاف, خاف يعرفوني, اخاف هاي ويشتك علي, تعرف المولدات بيناتهم يعني.
1: صحيح.
0: اكو تواصل. اي انا اول واحد خبرت على 900 داش على مسكنه الدوره زين, خبر كان الامبير 25 زين, خبرت على 911 قلت لهم يابا ترى انت تقول الامبير ب 17 وهو ب 25 يبيع لي ابو المولد.
1: طيب
0: قال لي بس اعطيني اسمه, بس اعطيني اسمه ابو المولد وعنوانه. اعطيته اسمه وعنوانه, رجع لي فلوسي زين, رجع لي فلوسي هو شاكر تمام
1: زين.
0: احنا بكل مكان عندنا دوريه يعني, بكل مكان سواء ما تطلع انت بكل رايه فرع او شارع تلقى دائما مشتركه دوريه سياره ما شرطه تفتار. صحيح
1: صحيح.
0: ماكو ما عندنا منطقه ما بيها هذا الشيء. فاي احنا نرجع بس نقول ايوه ابو محل يصير عندنا تسعيره ثابته, تسعيره ثابته للبضاعه. شلون هسه الصيدليات ويصار باركود على البضاعه مالتهم, نفس الشيء الصيدليه والمحل باركود على البضاعه.
1: هو احنا اللي نتمناه انه الدوله انه هي تسعر الحاجات كلها.
0: شلون ما سعرت الادويه؟ طبعا الايتمات مال الادويه اكيد اكثر ب 100 مره من ايتمات المواد الغذائيه. ليش عندنا مواد غذائيه؟ زيت ودهن وطحين وشكر, اكو غيره؟
1: صح.
0: اي اما ايتمات الادويه تبدي كلش هوايه يعني, ما سعروا ايتمات الادويه بسهوله يعني, تقريبا بشهرين هم حلوا المشكله مال الادويه. كانت صيدلان بكيف يبيع, هسه لا, اكو كود باركود طلع بس سكان بالتليفون يطلع لك سعره, ما يقدر يساعد ابو الصيدلي.
1: اي صحيح
0: مو صحيح.
1: صح.
0: اي هسه بس هاي الشغله بس يعني, مجرد بس يحاول وزاره التجاره تكمل دورها يعني, او خلينا نقول شاكر لها اذا كملت دورها للاخير وسعرت المواد الغذائيه الاساسيه. ما نريد المواد الغذائيه الجاير ذني يعني, ذني شلون ما تقول يعني, مو مواد اساسيه بس المواد الاساسيه, الطحين, الشكر, الزيت اللي هو اهم شيء, الزيت, المعجون, بس نكمل باركود عليها كليتين.
1: البيض, اللحوم,
0: البيض اللحومي بس تصير باركود عليها وانتهى الموضوع. اي واحد بعد ما يقدر يصعد اسعاره.
1: صحيح.
0: اي اسواق باي مكان, خلينا نقول بس الاسواقات الكبار, خلي بس توحد الاسواقات الكبار الكل راح يتوحد يعني, وهي تصير شلون تقول منافسه. انا اذا هنا انا غالي ما اروح عليك بعد.
1: صح.
0: شنو انا يعني, شنو السياره خمس دقائق توصلني لابعد مكان؟ اي
1: صحيح
0: صحيح. فهي منافسة عرض وطلب, والله عرض وطلب, ماكو أبسط من عندها.
1: أنا كلش أشكرك.
0: بس هاي أشكرك حبيبي رحم الله والديك,
1: نورت
0: جدا, أشكر هذا الموضوع والله
1: حبيبي. أنت
0: كلش حلو.
1: يا هلا.

طبعا وصلنا الى رسالتنا لهذا اليوم. انا ما احكي بالسياسه، انا اليوم احنا ناشد حكومتنا العزيزه انه يفعلون موضوع الامن الاقتصادي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد.
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.